قول القصة دي علشان نصلي لتحقيق الهدف ده. عادة الله بيبعت المطر علشان يروي الأرض، مع ذلك في أوقات لما الله بيبعت مطر غزير جدا أو عاصفة، وفي أمطار غزيرة في تاريخ مراحم الله. أنا أعتقد أنك هتتفاجئ مفاجأة سعيدة لو ما سمعتش القصة دي قبل النهاردة. أنا هبتدي أقول لكم أن كان في ثلاث نهضات عظيمة في تاريخ أمريكا، وهديكوا صورة صغيرة عن الثلاث نهضات. أولا عندنا نهضة سنة 1740 لسنة 1743، سنين كانت عظيمة، هي معروفة باسم النهضة العظيمة الأولى. في نورثامبتون سولومون ستودرت كان بيوعظ لشعب كنيسته وبيقول لهم أن الله أوقات بيعمل حاجات مش طبيعية علشان يبني الإيمان. هو مات وحفيده جوناثان إدواردز اللي كان قسيس مساعد اتولى المهمة وبقى رجل النهضات العظيم. جوناثان إدواردز معروف بعظته اللي باسم خطاة في إيد إله غاضب، هي وعظة كتابية جدا لكن محدش بيشوفها بشكل إيجابي النهاردة. في واحد قال إنه لما كان إدواردز بيوعظ كان حيوي ووقور جدا، والانطباع كان قوي جدا لدرجة إنه لما إدواردز كان بيخلص كلامه كأن الله القاضي الديان هينزل دلوقتي وهيحصل الانفصال النهائي. كانوا متوقعين إن الله هيجي أول لما العظة هتخلص. إدواردز بقى صديق لراجل اسمه جورج وايتفيلد، وهو إنجليزي اللي بشر لناس كتير في كل الجزء الشرقي في الولايات المتحدة. كانت في فترة القرن السبعتاشر، ما كانش فيه نظام مكبرات صوت، كان قادر إنه يبشر لعدد كبير من الناس في بوستن كومن، وبنجامين فرانكلين كان بيحضر علشان يشوف صوت وايلدفيلد هيوصل لحد فين. هو بشر في نيويورك وفي أماكن تاني كتير، وكانت الحشود الضخمة بتيجي والتوبة كانت في كل مكان. في الحقيقة التبكيت على الخطية كان قوي جدا لدرجة انهم قالوا ان لما المراكب كانت بتيجي من انجلترا الجنود كانوا بيحسوا بتبكيت على خطيتهم بسبب اللي سمعوه حتى قبل ما يوصلوا للشاطئ. ونتيجة للنهضة العظيمة دي في تقريبا 50,000 شخص امنوا، والحانات قفلت، والعائلات اتصالحت مع بعض، وكل منطقة نورثامبتون واماكن تانية امنوا بالمسيحية. ده كان عمل مش عادي من الله. النهضة العظيمة الثانية كانت من سنة 1790 لسنة 1860، كان فيها جانبين مختلفين. كانوا بيعملوا اجتماعات في المخيمات، والناس كانوا بيجوا يسمعوا العظات من 10 ل 15 ألف عربية مغطاة جت الاجتماعات، والفرسان الجوالة انتشروا في كل كنتاكي والمناطق اللي حواليها. مؤرخ قال لقد أربك الله الكفر وأحضر الله أعدادا لا تحصى إلى الإيمان. يا على القصة دي. وبعدين نروح للغرب لتيموثي دوايت حفيد جوناثان إدواردز، قال محاضرة عن ليه الكتاب المقدس هو كلمة الله في جامعة ييل اللي كان رئيسها. 75 من 225 طالب في جامعة ييل أمنوا بالمسيحية ورجعوا لبيوتهم علشان يقضوا أجازة الربيع وما يروحوش شاطئ دايتونا. رجعوا لكنايسهم وقالوا على الحاجات المدهشة اللي الله بيعملها، والإيمان العجيب اللي اختبروه، والنهضة اللي ابتدت تنتشر. ده المكان اللي ابتدت فيه بداية الحركة التبشيرية الحديثة. رجل النهضات العظيم في الفترة دي كان تشارلز فيني اللي كان بيبشر في الشرق. كانت مدينة نيويورك بتوقف كل حاجة في فترة الظهر علشان الصلاة. كان فاني رجل نهضات عظيم، واختلفنا معاه في شوية نقاط لاهوتية، لكن الله استخدمه بطريقة قوية. في حقيقة مدهشة إن هو اللي أسس كلية أوبرلين، دي مدرسة ليبرالية لاهوتية جدا، ومش بيحبوا إنه يتقال عليهم إن فاني هو المؤسس بتاعهم. التقديرات بتقول إن في الفترة الزمنية دي الله كان بيشتغل بقوة كبيرة من خلال ناس كتير مختلفين وبطرق كتيرة ومختلفة، لدرجة إنه ممكن يكون فيه مليون شخص عرفوا المسيح في الفترة دي. ودلوقتي إحنا نكون وصلنا للنهضة الثالثة العظيمة واللي هتكون تركيزنا النهاردة. دي كانت من سنة 1857 لسنة 1859، وفي السنتين دول الله اشتغل بقوة كبيرة. النهضة دي ابتدت في مدينة نيويورك، وانا عايز اقرأ عليكم قصة البداية وبعدين هنتكلم عن مدينة شيكاغو. في صيف سنة 1857 كان فيه راجل اسمه جيرمايا كالفن لانفيرز بيمشي في شوارع نيويورك وبيسأل نفسه
ايه اللي اقدر اعمله هنا في منطقة الاعمال التجارية؟

0: الإسكندرية، وزع للناس نبذة بيدعو الناس فيها للصلاة. كان مكتوب فيها: أصلي قد إيه؟ كل ما تكون لغة الصلاة خارجة من قلبي، وكل ما أشوف احتياجي للمعونة، وكل ما أحس بقوة التجربة، وكل ما أبقى مدرك لضعفي الروحي أو حسيت بإثارة من روح العالم. في الصلاة إحنا بنبدل شغلنا في إطار الزمن للشغل في إطار الأبدية، وبنبدل شركتنا مع البشر لشركة مع الله. وكان بيدعي الناس للصلاة. في 23 سبتمبر سنة 1857 الأبواب اتفتحت في صالة الاجتماعات، وصلى لوحده لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بالتحديد الساعة 12 ونص فيه ستة حضروا وعملوا اجتماع صلاة. بالإضافة لكده كان فيه اجتماعات صلاة تانية ابتدت قبل الوقت ده واستمرت كنتيجة للاجتماع ده. بعد كده بشوية قليلة في أكتوبر سنة 1857 سوق البورصة انهار، والناس حست باحتياجها الشديد لربنا. في خلال ست شهور كان مجموع الناس اللي بيتجمعوا للصلاة كل يوم 10,000 راجل في أماكن كتير في نيويورك. الكنائس كانت مليانة، وكان لازم يغيروا أماكن اجتماعات الصلاة وتبقى في المسارح. في 1 فبراير في اجتماع صلاة كان فيه 3,000 نفس اجتمعوا مع بعض في يوم في الأسبوع في أكتر ساعة فيها ازدحام علشان يسجدوا لربنا في اجتماع الصلاة علشان تحصل نهضة في عمل الله. ايه أخبار بوسطن؟ في تقرير بيقول علشان تشوف 1,000 راجل يسيبوا محلاتهم ومكاتب الحسابات في ساعة الظهر ويتزحموا الهدف واحد علشان يروحوا للمكان اللي بتتعمل فيه الصلاة، وتشوف الجو العام والاهتمام اللي بيحصل في جو من البكا بيصوت على الاجتماعات دي، كل دي حاجة جديدة في المدينة دي. وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية، وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. تباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول: وفقا للغة الصحافة فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا هو موضوع الصحوة الدينية الجارية الآن في هذا المجتمع، وهو أمر يستحوذ على اهتمام الجميع. إنه حديث المسيحيين وغير المؤمنين على حد سواء، لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد. كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال، علشان حتى على الرغم من أن القسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن أي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه أسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظرة على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي أنا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا، كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت أنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عام.
1: يا صديقي، اللي سمعته النهاردة حقيقي. من سنين كتير اتعملت دراسة على النهضات في أمريكا، في الحقيقة إن النهضة دي هي اللي وجهت دوايت المودي للخدمة. إحنا عارفين إن الله يقدر يعملها تاني، لكن إحنا لازم نتواضع، لازم نصرخ لربنا، ولازم نتوب عن خطايانا. وإحنا ملتزمين هنا في الركض حتى الفوز بنشر كلمة الله علشان الناس يتشجعوا. في أوقات بيحصل توبيخ ليهم، ودايما بينتهي بيهم الحال إنهم يعبدوا الله بشكل أفضل. ومن الحاجات اللي نقدر نعملها هي إننا نتعلم من التاريخ. خلينا نصلي إن قلوبنا تكون مفتوحة للي يقدر يعمله الله في مجتمعاتنا النهاردة. النهاردة بدأنا عظة بعنوان الناس هيصلوا، وهي العظة الأخيرة من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بدون توقف. الرد حتى الفوز هي خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يعقوب وعياله جو كلهم من مصر وسكنوا جنب يوسف لما فرعون عطاهم أرض جثان وملك لهم باش يعيشوا فيها، وكان عددهم 11 ولد وعيالهم وصبياهم مع بعضهم كلهم، كان عددهم 70 روح. هذه لحظة خشوا لمصر. وقتها كان يوسف هو حكم مصر، فعاشوا في بحبوحة وخير وتزوجوا وتوالدوا وكثروا واجد لين الأرض امتلت منهم. وبعدها مات يوسف وخوته واستمروا بني إسرائيل يتكاثروا ويكثروا أكثر وأكثر. ومرت الأيام والسنين، وبعد أكثر من 300 سنة جاء حاكم جديد لمصر، يعني فرعون جديد، ما كانش يعرف يوسف وما كانش يعرف قصته واللي دار في مصر والعالم وقتها. واللي صار إن فرعون قال للمصريين اللي هم يمشوا في البلاد بأمره، قال لهم اليهود راهم كثروا واجد وصاروا خطر علينا، بلكش يخونونا، ولما تصير حرب بيننا وبين أعدائنا يخشوا في الحرب ويجوا ضدنا ويحاربونا حتى هم. فدار أمر ملكي من عنده إن يعاملوا اليهود بخشونة ويشغلوهم عندهم بالقوة. لكن اللي صار الله كان مع بني إسرائيل وقعد عددهم يزيد ويكثر كأن ما فيش شي صار، وكان المصريين يشغلوا فيهم في كل الشغل المتعب والموسخ ويقهروا فيهم، وكانوا يديروا كيف ما قال فرعون إن طلب من الولدات، لأن وقتها كان في الولدات اللي جيب عيل ولا بنت تولدها وحدة متخصصة اللي هي مرأة كبيرة تدير في العمل هذا. فدار أمر إن لما جين ولية يهودية ويولدوها العيل يقتلوه، أما البنت ياخذوها باش تكبر وتقعد خديمة عند المصريين. لكن اللي صار الولدات خافا من الله ما بنش ينفذن أمر فرعون واللي قال لهن. وقتها كان في راجل من بيت لاوي تزوج واحدة من بنات عمه وحملت وجابت لعيل، وكان شكل العيل حلو وجذاب، فدساته 3 شهور بالدرقة من غير ما حد يعرف. ولما ما عادش قدرت تدسة أكثر حطتها في سلة بعد ما زوجتها بالقطران باش ما تخشلاش المية، وحطت السلة في النهر وخلت أخت العيل تصبي غادي وتشوف شين يصير في أخوها.

وقتها كانت بنت فرعون طلعت من القصر ومشت للنهر باش تسبح، وكان معها الخدمات متاعتها. فلما خشت للنهر شافت السلة وقالت للخديمة امشي جيب السلة هذكي، فجبتها وفتحتها وحقت العيل فيها فعجبها، لأن شكل العيل كان حلو وصغير. طبعا بنت فرعون عرفت من شكل العيل ولونه ومواصفاته، عرفت ان العيل هذا يهودي، فقالت للخديمة هذا العيل يهودي، جيبولي وحدة يهودية رضاعة باش ترضع وتكبرة. وصار اللي قالت عليه بنت فرعون، وجابولها وحدة يهودية رضعتها. فطبعا بالصدفة، لكن هذا أمر الله، إن اللي رضعتها هي أمه. بعد هذا اللي صار إن العيل بعد ما كمل وقت الرضاعة أو شهور الرضاعة جابوه البنت فرعون مرة أخرى، وعاش في القصر متاعها وخلاتها ولد من عيالها. وكبر موسى وقعد عايش عند بنت فرعون في القصر تحت رعايتها. وطبعا هي اللي سماته موسى، لأنها قالت هذا العيل جيته في النهر فنسميه موسى. طبعا موسى لما كبر في العمر وقعد شاب، قال في روحه لازم أنا نمشي نشوف ضنا عمي ونتعرف عليهم ونزورهم ونشوف شن أحوالهم، لأن موسى طبعا عرف من عيشته في القصر أنه هو من أصل يهودي. فصار وطلع في يوم من الأيام ومشى شور ضنا عمه يشوف فيهم في أرض جسان، فحق واحد مصري يضرب في واحد يهودي ويبي يجبر أنه يدير شغل كان اليهودي رافضة، لكن كان هذا اللي صاير أن اليهودي غصبا عنه لازم يدير الشغل ولو بالضرب. فموسى وجع حالة اليهودي اللي يضرب فيه المصري، فبحث يمينه وشماله، ولما تأكد أنه ما فيش أي واحد يشوف فيه واتطمن أنه في المكان ما فيش أي حد ممكن يجيب خبر اللي حيصير، مشاع المصري ضربه قتله وحفر له حفرة وردمه فيها وروح القصر فرعون. وثاني يوم طلع مرة ثانية من القصر ومشى شور ضنا عمه، وفي الطريق لقى اثنين يهودي ضاربوا لأنهم داري العركة عليه حاجة خاصة بالشغل، فتدخل بينهم وقال لهم أسمع ليش تضرب في ولد عمك؟ فرد عليه قال له أنت من حطك رئيس ولا قاضي علينا؟ ولا تفكر تقتلني حتى أنا كيف ما درت في المصري أمس؟ فخاف موسى وقال

البين الموضوع انكشف ونعرف، وفعلا الموضوع هذا اللي إن موسى قتل واحد مصري بسبب يهودي انتشر لين وصل الفرعون، ففرعون تعقد ودار أمر ملكي لجماعته إن يقتلوا موسى لما يمسكوه. فموسى هرب وقعد يمشي وذايح لعند ما وصل الأرض اسمها أرض مديان، وقام عزغادي جنب البير اللي في الأرض هذه. ووقتها كان في واحد كاهن اللي هو كاهن تاع مديان، راجل كبير كان عنده 7 بنات. ال7 بنات هذين كانت جايبات الغنم متاعهن وجايات شور البير باش يعبن المية، لكن صار كيف ما يصير كل يوم وكل مرة يجن للبير الرعوية اللي كانوا غادي في وقتها لزوهن ما خلهنش يعبن المية لأنهن بنات وما عندنش فزاعة. فشاف موسى اللي صار مع البنات، فطبعا دم حمي ورجليته وغيرته كراجل خلاته يمشي شور الرعوية وتعارك معهم وضربهم ولزهم وسقى البنات وسقى غنمهن وروحن البنات للحوش. فاستغرب بوهن مروحتهم بدري لأنهن كل مرة بسبب الرعوية روحهم متأخر، فسألهن. فقالت وحدة منهن راهو في واحد مصري يبونا، هو اللي فزع لنا وضرب الرعوية وعبنا مية وسقنا الغنم كله. فقال لهم وينه؟ ليش ما عزمتوا عليه؟ مش عيب عليكم، لازم تمشوا تجيبوه باش يتغدى عندنا ونشوفوا شنو قصته. وفعلا مشان شور موسى وعزمنا عليه حوش بوهن، وجاء موسى معاهن وتقابل مع الكاهن انتاع مديان وحكم معاه. وبعدها بعد ايام اللي صار ان الكاهن لما شاف راجل مستقيم وراجل يعني كما يقولوا اخلاقه كويسه وراجل فزاع طبعا عجبه، فعرض عليه بنت صفوره وزوجها له. وبعد فتره حملت صفوره وجابت عيل فسماه موسى جرشوم.

وقتها مات فرعون اللي كان حاكم مصر، وكثر عياط اليهود وبكاهم وشكوتهم من العبودية، حتى إن الله سمع نوحهم وبكاهم وتذكر العهد والوعد اللي دار مع أبوهم وجدهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشاف الله حالة اليهود وقتها ومعاناتهم اللي كانت يعني حالة مش كويسة. ومرة كان موسى يرعى في الغنم بتاع نسيبة في البر، فقرب عليه جبل اسمه جبل حوريب اللي هو يسمو فيه جبل الله، وطلع على في الجبل ملاك الله في جرة العليق على شكل لهلوبة نار، فبحت وشاف العليقة والعة بالنار لكن ما تنحرقش، فقال الروحة وهو متعجب لازم نمشي نبحت ونشوف المنظر العظيم ونعرف شن السبب ليش العليقة ما تنحرقش بالنار. وفعلا مشى شور للجرة وقرب عليها وطبص بشي بحت، فكلم الله من نص العليقة وقال له يا موسى يا موسى، فرد موسى وقال نعم، فقال الله ما تقربش لهنا، أسلح صباطك من كرعيك لأن المكان اللي انت صبي فيه راهو مكان مقدس. وبعدها الله قال لموسى أنا هو إله بوك وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فخاف موسى وغطى وجهه وقال الله أنا راني سمعت بك شعبي وصلتني شكوتهم، فجيت بيش ننقذهم من المصريين وناخذهم ونطلعهم من مصر ونشيلهم الأرض صابة وخيرها واجد، المكان اللي ساكنين فيه الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين لما سموا فيهم فلسطينيين توا. خوت المستمعين إن شاء الله الحلقة الجاية نشوفوا شن صار ما بين الله وموسى لما كلمه وشن الله حيقول الموسى. إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونوعدوكم أن حنردوكم إجابات وتفسيرات للحاجات اللي مش فاهمينها، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. أنتوا دلوقتي بتسمعونا في برنامج بحب. بتحب مين؟ دي مش مهم، إحنا اتفقنا من الأول إن كلامنا عن الحب، الحب الحقيقي، الحب وبس. وحضرتك أو حضرتك عليك إنك تقيس اللي إحنا بنقوله ده على اللي بتحبه أو اللي بتحبيه. اللي بتحبه ده بقى قريب، غريب، حبيب، صديق، جار، المهم وانت بتحب تحب صح. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن علاقة الحب وبشويش.

بشويش، لأن اللي بيحب ما يتعصبش، ما يتخانقش لا على الكبيرة ولا على الصغيرة. والحب كمان ما بيتعصبش من غير سبب. الحب إنك تتأكد من إن مش دايماً رأيك أنت الصح. الحب هو إنك ما تتخانقش مع اللي مختلف عنك في الرأي أو الشكل أو المضمون. الحب عايز تركيز شوية مع المدعو فم أو بق حضرتك، تاخد بالك منه كويس، بيقول إيه، بيقول إمتى، بيقول إزاي، بيطلع منه إيه. الحب هو إنك تكون نقي وبسيط. الحب هو إن اللسان يستنى شوية وما يتكلمش لما يكون قلبك جواه غضب. الحب هو إنك تحسب اللي هتقوله قبل ما يبقى ناتج، يعني قبل ما يبقى قلته وخلاص. الحب هو إن أول ما تشوف عيوب اللي قدامك تاخد قرار بإنك تشوف عيوبك وما تبصش بس لعيوب اللي قدامك. الحب هو إنك تكسر العدسة اللي بتشوف بيها غلطات اللي قدامك. الحب هو إنك تظبط لسانك وإيدك ورجلك وقت الغضب. الحب هو وإنت في أشد حالات الغضب تعد من 1 لـ10، من 1 لـ20، قبل ما ترد على حد غلط فيك أو عصبك. الحب إنك ما تهنش حد كان قاصد يزعلك. الحب مش إنك تجز على سنانك. الحب هو إنك ما تشوحيش في وش اللي قدامك. الحب هو إن صوتك تسمعه أنت واللي واقف تتكلم معاه بس، مش كل العمارة يعني. الحب هو إنك ما تستنيش أقرب غلطة ليها عشان تقولي كل اللي محوشاه وكتماه. الحب هو بشويش، بشويش في الكلام، وبشويش في التصرفات، وبشويش في الانفعال. الحب هو الكلام بحساب وقت ما تكون متضايق ومخنوق، يعني فكر في الرد قبل ما تقوله. الحب هو إنك آخر حاجة تعملها أو حتى تفكر فيها هي الخناق. أعزائي، واسمحوا لي أقول لكم أصدقائي المستمعين، هو ده الحب، ودي صفاته، ودي طريقته، ودي سكته. لو ينفع نقول إن اللي بنقدمه هنا في برنامجنا يكون دستور للحب، دستور يحميك ويحمي كل اللي بتحبهم كمان. قبل ما سيبكم أحب أفكركم إنكم تتعاملوا بشويش مع كل اللي بتحبوهم. خلصت حلقتنا النهاردة، وهنتقابل مع بعض في المرة اللي جاية في نفس ميعادنا وبرنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه، فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: بالأمس كدت أفتك بصديق قديم لي.
1: ماذا تقول؟ تفتك بصديق؟ تقتله؟
2: لا أظن أن هذا ما يقصده حسام. يقتل؟ لا طبعا.
3: هناك خطأ بلا شك، خطأ في كلمة يفتك أو كلمة صديق، لا يركبان معه.
2: لعله يقصد أنه تشاجر مع صديق.
4: دعوه يتكلم، اعطوه فرصته للتوضيح.
1: فاجأنا يا عم قاسم، فاجأنا
0: فعلا، صديق قديم كدت أفتك به.
3: وكيف ذلك يا حسام؟ اشرح لنا.
0: كنا نتناقش، نتحاور، ارتفعت درجة حرارة الحديث، احتدت الكلمات، تشاجرنا وامتدت أيادينا على بعض.
1: حسام طبعه حاد،
4: ليس إلى درجة التطاول والتلاكم.
0: أثارني كلامه وثارت ثائرتي عليه.
3: فتضربه؟ هذا ليس حوارا.
2: كنت جالسا معه على المقهى تتسامر.
4: تتسامران؟ بداية جميلة.
0: مر بنا زميل حيانا، رددت عليه التحية وهنأته بعيد القيامة.
1: وهذا جميل أيضا، تهنئة زميل بعيد القيامة الذي يحتفل به جميل
2: وطبيعي، كلنا نهنئ أصدقائنا المسيحيين بعيد القيامة.
0: لم يعجبه ذلك.
3: لم يعجبه؟ لماذا؟
4: هذا واجب الأصدقاء نحو بعضهم.
1: لعل بينهما خصام؟
0: أبدا، قال إن تهنئته بعيد القيامة اعتراف بها، وهذا حرام.
2: حرام؟
0: هكذا قال، أثارني، ناقشته، لم يستمع، بل تمادى في إهانته لي ولزميلي، اتهمنا بالكفر والجهل بألفاظ قاسية.
2: كفر؟ هذا تطرف ممقوت، قلة ذوق،
1: بل قلة أدب وعدم إحساس بالصداقة والإخوة.
4: مغالاة وعدم لباقة.
3: هو جهل ممجود.
0: ها أنتم أثرتم جميعكم.
2: عندك كل الحق في حدتك يا حسام.
0: احتد النقاش وتطور الحوار وارتفعت أصواتنا وامتدت أيادينا على بعض، كدت أفتك به لولا تدخل رواد المقهى.

0: أنا آسف لذلك، ما كان يجب أن يصل الأمر إلى ذلك.
1: وهل كان يسكت؟
2: لا أحد يستطيع السكوت على تصرف كهذا، يحرم ويكفر.
3: أنا لا أحتمل أولئك الذين يفتون بما يشاءون دون سند من نص أو سنة،
4: وينشرون فتواهم بين الناس،
1: بين غير المتعلمين والعارفين بأصول دينهم.
0: رغم ذلك ما كنت أحب أن يصل الاختلاف بينكما إلى الشجار.
2: الاختلاف يقود إلى الخلاف وإلى الشجار.
0: للحوار آداب وللنقاش أصول، لابد أن نسلم بأن الله خلقنا مختلفين ومنذ القديم، وهناك اختلاف بين الناس.
3: هذا أمر معروف يا عم قاسم، كلنا مختلفون، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد.
4: وهذا الاختلاف نعمة وبركة من الله.
1: نعمة أم نقمة؟
4: نعمة. هل كنت ترضى أن يكون الناس جميعا نسخة واحدة؟
1: نسخة واحدة؟
0: كثيرا وأنا أتأمل الوجوه التي تمر أمامي أتعجب، كيف تتباين هكذا ألوف الملايين من البشر منذ خلق الله آدم حتى الآن ولا يتطابق اثنان تماما؟
3: هذا صحيح، معجزة إلهية.
2: لو كنا على صورة واحدة، أنا شكل مروان، شكل حسام.
1: هل إلى هذا الحد ترينني قبيحا؟
2: لا لا أقصد، لكن بدون تميز، بدون اختلاف، كلنا نسخة طبق الأصل، شيء فظيع.
0: لهذا خلقنا الله مختلفين، الحمد لله.
4: مختلفين لا متخالفين.
3: الاختلاف يقود إلى الخلاف
1: والتنافس والتناحر والتصارع،
0: أو إلى التكامل والتناسق والتعويض.
2: الغالب أن يؤدي الاختلاف إلى الكراهية والحقد، كما حدث لصديقك هذا.
3: لهذا كدت أن أفتك به.
4: الحمد لله أن وجدت من ينقذه من يدك.
1: ومن ينقذك من يده؟

0: الاختلاف في الفكر والعقيدة والقضايا أمر واقع لا جدال فيه، والعاقل من يتجادل بالحسنى ليصل إلى الحق، الجاهل هو من يعاند ويكابر ويصدر الأحكام بغرور ممقوت.
1: لا أحد يعرف كل الحق إلا الله جل جلاله. الإنسان يبحث عنه حسب إمكانياته المحدودة
2: وحسب الزاوية التي يرى منها ما يرى.
3: يقول الحكماء إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ولم يخطئوه من كل وجوهه، أصاب بعضهم جهة منه وأخطأ جهة أخرى، وأخطأ بعضهم جهة منه وأصاب جهة أخرى.
4: يا ويلي من الفلسفة.
3: هذه ليست فلسفة، هذا منطق.
0: منطق سليم، وأنت يا حسام كمحام أدرى الناس بذلك.
2: كلام يصعب فهمه.
1: لا أراه صعبا.
2: فسريه لنا.
1: تقول سمر إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل الحق بكل جوانب.
4: هذا حق، أقصد صحيح.
1: يصيبون في جانب ويخطئون في جانب
0: حسب معارفهم وتجاربهم وقدراتهم وحسب زاوية رؤية كل واحد منهم.
4: زاوية رؤية كل واحد منهم؟ أي زاوية؟
3: زاوية الرؤية، مجال الرؤية ومداها،
0: مثل قصة العميان والفيل.
4: أي عميان وأي فيل؟
1: أي عميان وأي فيل؟ هي قصة قديمة معروفة.
2: أنا لا أعرفها.
3: جماعة من العميان التفوا حول فيل ضخم، وكل واحد منهم مد يده يتحسسه
0: ليكتشفوا شكل الفيل. هم عميان ها؟
3: أحدهم لمس رجله فقال طويل مستدير كالنخلة، وآخر لمس ذيله فقال بل رفيع ملتو كالثعبان، وآخر لمس ظهره فقال عال خشن كالتلة.
4: كلهم صدقوا فيما لمسوا،
1: لكنهم لم يصلوا إلى شكل الفيل كما هو.
2: على قدر ما وصلوا إليه حسب إمكانياتهم،
3: هذا ما أتيح لهم.
0: لو تشاركوا وتبادلوا ما وصلوا إليه بأصابعهم لعرفوا شكله،
1: ولو اكتفوا بما وصلوا إليه واختلفوا لما عرفوا شيئا ولا شكلا.
0: هذا هو الفرق بين الجدل المفيد والجدل الضار.
4: فهمت قصدك يا عم قاسم.
3: لأننا نتشارك ونتبادل الرأي والرؤية،
2: جدل مفيد.
1: تمام.

0: المحزن أن الناس المختلفين يتشاكلون لا يتشاركون.
1: هذا يؤدي إلى التعصب والتطرف والخلاف والشجار.
2: كل يتمسك برأيه ووجهة نظره وينكر رأي ووجهة نظر الآخر.
3: الإنسان حريص على رأيه وفكره وعقيدته التي اكتشفها، مثل أصحابنا أولئك الذين اكتشفوا الفيل كما لمسوه.
2: عمن توارثوها؟
4: عن سابقيهم من المفكرين وأصحاب الرأي والعقيدة، يقبلون ويتعصبون لفكر غيرهم.
0: وهؤلاء أشد تعصبا ممن يكتشف فكره أو عقيدته.
2: كنت أحسب العكس، من يكتشف شيئا يتمسك به ويدافع عنه.
1: أصحاب النظريات أكثر الناس تمسكا بنظرياتهم يا عم قاسم.
0: نعم، وأكثرهم إخلاصا، وصلوا إلى عقائدهم بالبحث والتفكير، فإن وجدوا شيئا جديدا يؤثر فيما وصلوا إليه يقبلونه بعقل مستنير.
4: أما الذين يتبعون نظريات وعقائد سابقيهم فهم يتعصبون لها ولاء لهم واقتناعا بهم واتباعا وخضوعا لصاحب النظرية أكثر من اقتناعهم بالنظرية نفسها.
3: وهؤلاء طبعا يصعب تطوير أو تغيير اتجاههم، لأنهم يتبعون فردا لا فكرا.
2: بدأت أدرك ما تقولون.
1: بدأت، الحمد لله.
2: على قدر زاوية رؤيتي.
0: وأغلب هؤلاء يساقون كخراف تتبع رعاتها دون أن تعرف إلى أين يذهبون.
4: جهلة متعصبون لجهالتهم، لا يصدقون إلا ما يقوله أئمتهم الذين يسوقونهم.
3: الجدل مع هؤلاء مضيعة للوقت والجهد، يستحسن أن نهملهم،
1: بل نبصرهم بما لا يبصرون.
2: وإن رفضوا
1: ذنبهم على جنبهم،
0: كما قال الله لنبيه حزقيال قديما: إن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه.
4: وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنها ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك.
3: في الحالتين يموت الشرير.
2: عقاب الذنب.
1: لكن مسؤولية عدم تبصيره والجدل معه في محاولة إنقاذه من مصيره علينا نحن.
3: وهذا حق وعدل
4: وواجب، لذلك نتحاور معا. واجب على كل من يعرف أن يجادل بالحسنى وبالحوار المهذب المتحضر، الحجة بالحجة.

0: لهذا كان عليك يا حسام أن تبصر صاحبك، لا تتشاجر معه.
1: أثارني جهله ومنطقه الغبي، أغضبني.
2: القضايا التي نتناولها أغلبها صعبة الفهم، عسرة الهضم، خصوصا لمن توارث مواقف خاصة تجاهها.
3: نحتاج إلى وقت وصبر وجهد
4: وحب وفهم واحترام.
1: حب وفهم واحترام لمثل هذا الإنسان؟
0: نعم، ألم تأتوا إلي ثائرين غاضبين طارقين بابي بعنف وشدة؟
3: نعم، لكن
0: ما أن بدأنا نتبادل الحجج في حب وفهم واحترام حتى هدأتم واسترحتم، رغم إنني لا أظنكم اقتنعتم تماما، لكنكم تعلمتم وجهة النظر الأخرى.
4: بدأنا نفكر
3: في هدوء.
0: التفكير لا يتم إلا في الهدوء.
1: عندكم حق،

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟ أكرر: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لعظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

0: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا فخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد، موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد، أنت مش لوحدك.

0: برنامجكم كارت أصفر اللي عنوان حلقتنا صفارة الحكم. خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجكم كارت أصفر. وفكركم عنوان حلقتنا صفارة الحكم. حد فيكم سأل نفسه في يوم، هو إيه اللي هيحصل لو مفيش مع الحكم صفارة؟ لو الحكم جه من البيت وقال أنا نسيت الصفارة، خلينا نلعب كده مع بعضنا من غير صفارة، ياه دي هتحصل حاجات غريبة وعجيبة. أول حاجة منهم إنه القوانين مش هتتنفذ، اللعيبة هيبدأوا يتحركوا ومفيش حد بيقول لهم أنتوا غلطتوا أو ما غلطتوش. الصفارة مش بس بتعمل صوت، الصفارة دورها إنها تمنعك إنك تعمل أخطاء. اللعيبة دايماً وهم بيلعبوا بيبقى ودنهم مستعدة إنها تسمع صفارة الحكم. صفارة الحكم هي اللي بتعلن إن في كسر للقانون. ساعات كتير قوي قوي قوي بنعيش حياتنا وإحنا مش عاطين ودننا لصفارة الحكم، وساعات في ناس بتقفل ودنها إنها تسمع صفارة الحكم، وساعات في ناس بتسمع صفارة الحكم وتقرر تعمل عكسه. طبعا أكيد أنا مش بقصد قوانين كرة القدم، لكن أنا بقصد الصفارة الإلهية. الله دايما بيتكلم معانا وليه صفارة يقولي ويقولك أنت كده بتعمل حاجة غلط. أوامر الله ومبادئه قدام عينينا. أحبائي كلمة الله صفارة. اسمع الكتاب المقدس بيقول إيه في مزمور 119 وعدد 105، يقول الكتاب خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. في نفس المزمور وعدد 130 يقول كده فتح كلامك ينير يعقل الجهال. الصفارة اللي من الله ليا وليك هي اللي تخليك في وقت وانت بتعمل حاجة تقولك اللي بتعمله ده غلط. رائع يوسف وهو محطوط في التجربة، وزوجة فوتيفار بتشجعه انه يعمل الخطية، لكن قبل ما يتحرك كان في صفارة بتقوله اوعى يا ابني يا يوسف يا غالي عليا انك تكسر القانون، انا برفع لك صفارة وبقولك اللي هيحصل ده غلط. علشان كده يقف يوسف قدام الخطية وقدام الشيطان ويصرخ صرخة شاب طاهر يهمه قوي انه ما يكسرش القانون، ويقول الآية المشهورة كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل في حلقتنا من برنامجكم كارت أصفر اللي عنوان حلقتنا صفارة الحكم.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان عايزة تسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة.
2: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجكم كارت أصفر. وفكركم عنوان حلقتنا صفارة الحكم. حبيبي يوسف، ممكن أسألك، أنت عرفت منين إن ده شر؟ قال الصفارة بترن في ودني، وكلمة ربنا بتفهمني إن التصرف ده تصرف خاطئ. دانيال يمر بنفس الموضوع ويقول الكتاب عنه: وأما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس. يا نبي الله دانيال، عرفت منين إن دي نجاسة؟ صفارة الله في ودني. كم مرة الله عطاك صفارة في حياتك وقررت إنك تكمل وما تقفش؟ كم مرة الصفارة قالت لك ده غلط وسديت ودنك وكملت؟ على فكرة، حتى لو حققت هدف بعد الصفارة ما قالت لك ده غلط، الهدف ده هدف ملغي. علشان كده خلي صوت ربنا جواك، خلي صوت ربنا يرشدك، يعلمك في وقت فرحك ووقت حزنك. صوت ربنا يرفعك لما تقع، وينصرك وقت ما تكون ساقط في الأرض وواقع. خلي كلامه يرن في ودنك، خلي كلامه فارق معاك، علشان صفارة الحكم هي اللي بترشدك. حقيقة لو انت تحذيرات ربنا مش مؤثرة في حياتك، عايز اقولك كارت اصفر. الله بيقولك انا بديك صفارة انذار بعلم بيها عن خطأك، وعايز اقولك اعدل السكة اللي انت ماشي بيها. مش هتلاقي افضل من كلمة الرب كصفارة لحياتك. اسمع الكتاب المقدس وليه: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاوم بطرقه يموت. أقولها لك تاني: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاون بطرقه يموت. عشان كده بشجعك إنك تقرأ الكلمة، رددها، احفظها، نفذها. ولو الصفارة بتاعت ربنا مش في ودنك النهاردة، خد قرار وقول له: هقبل توجيهاتك وهرجع لك وامشي في الطرق اللي انت عايزني فيها. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه. وقتكم ده وقت غالي على قلبنا وعلى قلب ربنا. وقتكم يساوي عمركم. اشكركم لانه بصدق انه الكلمة تفرق في حياتكم. في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت اصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت اندرو يوسف، مخرجنا ايمن ذكري. ربنا يبارككم، في انتظاركم في حلقات جديدة. اشوفكم على كل خير.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طلبة وصلاة معا يهتفون آمين.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
2: أهلا بكم في حلقة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. النهاردة نحكي برضو عن تلميذ في اللاهوت بيكلم أستاذه وبيقول له في أديان كتيرة وكل دين فيه طوائف كتيرة، إزاي أقدر أميز الحق بين كل هذه الطوائف والأديان والأفكار المختلفة والمتنوعة؟ فالأستاذ قال له أنا أحكي لك حكاية، إنه إبليس خرج يتمشى مع واحد من أصدقائه، وهما بيتمشوا لاحظ صديقه ده إنه الراجل ماشي ولقى في حاجة في الأرض، فانحنى وأخذ هذا الشيء الذي وجده في الأرض. فبيقول لإبليس إيه ده اللي خده الراجل ده؟ قال له ده جزء من الحقيقة، أنا رميت له جزء من الحق أو من الحقيقة. فصديقه بيقول له طب ده ما يزعجكش أنت كإبليس، إزاي تدي له جزء من الحقيقة؟ قال له ده بالعكس، ده أنا ببقى سعيد جداً لأنه بياخد هذا الجزء وبيعمل منه عقيدة ضخمة تبين للناس إن هذا الجزء هو كل الحق، فبيخلي ليها فلاسفة وفقهاء ولاهوتيين ومؤسسات وموظفين وجيوش بتدافع عن الحق وتدخل في حروب، وده طبعا بيمنعه إنه يبحث أكتر من كده. قال له طب وإيه الهدف من اللي انت بتعمله ده؟ قال له مش الهدف يا سيدي إنه ده مش الإنسان الوحيد اللي أنا اديته جزء من الحق، لأنه في ناس تانية أخدوا أجزاء وكل واحد خد جزء واعتقد إنه هو الحقيقة الكاملة، وبرضو عملوا مؤسسات وجيوش وابتدوا يتخانقوا مع بعض، هو ده الهدف، هي دي الفلسفة. قال له طب ما فيش واحد قدر يكتشف الخدعة دي؟ قال له في ناس اكتشفت الخدعة دي، إنهم لما لقوا جزء من الحقيقة ما حاولش إنه يحولها إلى عقيدة منظمة ضخمة، لكن أخذ الجزء ده وبدأ يبحث عن الكمال وابتدى يتكلم مع ربنا، وعارف إنه هو لن يصل إلى الكمال لأن الله هو الكمال، لكن ارتبط بعلاقة مع الله، وهذه العلاقة كانت بتنمو يوم عن يوم عن يوم، وهو تعلم إزاي يكون عنده عطاء غير محدود ومحبة بلا قياس وبذل للذات غير متناهي. وبكده الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني، إبليس بيقول له كده، الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني. إيه بقى النظرة الجديدة اللي احنا ممكن نشوفها من هذه القصة؟ النظرة الجديدة اللي نقدر نطلع بيها من القصة دي أنه مجموعة الناس اللي بيتخلصوا أو لا يتوقفوا عند الفرائض والصلوات وكل الأمور دي كأنها هي الوصول إلى الله، لكن يتجاوزوها إلى الله نفسه، هذا هو الحل الذي يقمع إبليس. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة كان معكم القس إكرام لمحي.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعملوا لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: ربي يسوع، هبني فهما وادراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما اكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم اني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

شفت ناس كتير بتصلي بطرق مختلفة؟ حاسس انك متلخبط سيكا؟ يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. بتروح الكنيسة وبتشوف ناس بتصلي بطرق مختلفة، فيه اللي بيصلي بصوت عالي وتلاقيه يقولك لو ما صليتش بصوت عالي وسمعت اللي جنبي كأني ما صليتش، وفيه اللي بيحب يسجد ويقولك أنا بحب أطرح كل غالي عندي تحت رجليه، وفي كمان اللي بيحب يرفع إيده، وفي اللي بيصلي بدموع، وفي اللي بيصلي بصراخ. طب مين فيهم الصح؟ الحقيقة الله ما يفرقش معاه أيا كانت الطريقة اللي أنت بتعبده بيها، مش فارق معاه إذا كنت رافع إيديك ولا بتصلي بالدموع ولا بالصراخ ولا بأي طريقة كانت. الله فارق معاه حاجة واحدة بس، إنك تكون حقيقي. يعني لو انت عايز تسجد فعلا لله اسجد، بس اسجد له وانت فعلا من قلبك عايز تعمل كده، مش ابدا علشان تبقى شبه الناس اللي جنبك. لو عايز تصلي له بدموع خليها دموع صادقه حقيقيه طالعه من قلبك، مش عشان تمثل ان انت فعلا بتصلي والناس تصدق فعلا. الله عايزنا نعبده بالروح وبالحق، ودي العباده الوحيده اللي مقبوله عنده. عايز تعبده وعايز تصلي له، يبقى لازم تفحص قلبك وبس.

بابا أسألك لتأكل غيرتك على الكنيسة، لتأكل غيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات، في المصانع والبيوت، في الشركات.

أسبح للرب وسط أرض بص تسبيحات يعرفك الجميع. حب خمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها وناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده، سواء بصلاه، تعطيل مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. انا افهم افملي مشيئتك الوقت الجاي، قايم بالدور بتاعي.

vivi.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك. واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: أهلا بكم من جديد في رحلتنا رحلة النجاح. بستمتع أني أكون معاكم دكتور ديفيد إدوار ونكمل مع بعض المشوار اللي ابتديناه. الحلقة اللي فاتت كنا ابتدينا في أول جزء عملي في الرحلة ديت، في إزاي أني أعرف عمليا أنا مين ومصمم لإيه. إحنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن أنواع المواهب الطبيعية، القدرات الطبيعية اللي بتبقى موجودة فيا من ساعة ما بتولد. النهاردة هنحكي في ثلاث حاجات ثاني بيكملوا الصورة ديت. كل ما بعرفهم أوضح وبوصل ليهم أكتر، أنا ببتدي أشوف الشكل المميز اللي ربنا خلقني عليه. أول حاجة من الحاجات ديت هي نمط الشخصية بتاعي. نمط الشخصية دوت بيفرق بالطريقة اللي أنا هستخدم فيها المهارة أو القدرة بتاعتي. في تقسيمات كتيرة قوي لأنواع الشخصيات، بعضها بيستخدم الأمزجة، بعضها بيستخدم أسامي الفواكه أو أسامي الحيوانات. الحلقات بتاعتنا احنا مش بندرس فيها أنواع الشخصيات بالتفصيل، فأنا مش هشرح إيه أنواع الشخصيات كلها، بس هتكلم على شوية فروق في شخصيات بتفرق بالطريقة اللي أنا بستعمل بيها الموهبة بتاعتي. فبعض الناس ممكن تبقى شخصية انبساطية أو اجتماعية، بتحب تقضي وقت كتير مع الناس. البعض التاني ممكن يبقى شخصية انطوائية، بتميل إنها تقضي وقت لوحدها، تشحن فيه أو تجدد الطاقة بتاعتها لوحدها. في ناس تاني بتحب الإنجاز أو بتحب القواعد أو بتحب النظام، بتحب قوي تركز على النتيجة. في المقابل إن في ناس بيهمها الأشخاص قوي، فعندها استعداد تكسر أي لوائح أو أي نظام عشان الأشخاص يبقوا مبسوطين ومستمتعين. في ناس بتحب التحدي، بتحب المخاطرة، وفي ناس تاني بتحب لا أنا خليني في اللي أنا أعرفه، اللي أنا أعرفه أحسن من اللي ما أعرفوش. مرة تاني أنا مش بقول أنهي شخصية أحسن من الشخصية التانية. الله خلق كل الشخصيات ديت، وكل الشخصيات ديت ليها دور وتأثير في الموهبة بتاعتي، في الخدمة بتاعتي، في الدعوة بتاعتي. الفكرة إني أبتدي أعرف أنا نمط شخصيتي إيه، أنا بميل لإيه، أنا طباعي إيه، لأن ده اللي هيفرق إزاي أنا هكون قدام وإيه الحلم بتاعي. احنا هناخد فاصل وهنرجع نتكلم على الحاجتين التانيين اللي بيكملوا إدراكي للتصميم المتفرد اللي ربنا خلقني بيه.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: أهلا بيكم بعد الفاصل. الحاجتين التانيين اللي باقيين لنا اننا نكمل بيهم الصورة المميزة اللي ربنا خلقني بيها، أول حاجة هي الحماس القلبي، أو إيه الحاجة اللي بتحركني من جوه ببقى بحب أعملها. كل واحد جوه ميل معين أو حماسة ناحية حاجات معينة بيحب ويستمتع أنه يعملها. إزاي أكتشف الميل دوت أو الحماسة دي؟ ببساطة خليني أقول شوية أسئلة وفكر فيها. إيه الحاجات اللي لما بتيجي سيرتها قدامك بتلاقي إنك على طول بتقول إنك عايز تعمل الحاجة دي، عندك استعداد تديها وقت وتتحمل التكلفة بتاعتها حتى لو مفيش حد هيديلك مقابل؟ أو إيه الحاجة لو كل الإمكانيات اتوفرت لك هتختار إنك تقضي باقي حياتك فيها؟ إيه أكتر احتياجات عايز تسددها؟ إيه أكتر فئة سنية عايز تتعامل معاها؟ مش بتكلم بس على الخدمة، ممكن تبقى على بيزنس أو على دراسة أو على شغل، بس حاجات بتبقى شغلاني دايما وبسهولة بلاقي قلبي بيجري ناحية الحاجة ديت. الحاجة الأخيرة مع المواهب والإمكانيات بتاعتي، مع نمط شخصيتي ومع الحماس القلبي بتاعي والميول بتاعتي، هي الخبرات. الخبرات ديت فيها الحاجات الدراسية اللي أنا عديت بيها، نوع المدرسة بتاعتي، نوع الكلية بتاعتي، الخبرات العائلية بتاعتي، كانت خبرات كويسة ولا سيئة، حتى الحاجات اللي أنا مريت بيها في الكنيسة أو مريت بيها في الخدمة أو مريت بيها مع أصحابي. كل خبرة من دول وكل حتة من الحاجات دي هي حيوية قوي إني أبتدي أدرك إيه اللي أثر فيا واللي غيرني. أنا بشجعك وبشجعك، هات ورقة وقلم وابتدي في كل الأربع دوائر الكبيرة اللي احنا حكينا فيها اكتب أنت مين، اكتب اللي أنت تعرفه عن نفسك، روح للناس القريبين منك قوي، عيلتك والخدام اللي في الكنيسة وأصحابك، وخد منهم رأيهم وحط ده كله في ورقة. كل ما هتبذل مجهود في الجزئية دي هتكتشف أنت مين، وهتبتدي تدرك إيه الحاجة اللي أنت مميز فيها، إيه الحاجة اللي ربنا دعيك ليها وأنت متفرد ومفيش غيرك ينفع يعملها. فمثلا لو أنا الذكاء بتاعي ذكاء لغوي، بحب أستخدم الألفاظ، وفي نفس الوقت بحب أقعد مع نفسي أوقات كتيرة، فبحب أقرأ، وأوريدي في الخبرات بتاعتي أنا عندي كم من الكتب جالي بطريقة ما، جربت إني أقعد مع حد من أصحابي أشرح له حاجة لقيته ابتدى يفهم، ابتديت أقول تأمل في الكنيسة فرق مع الناس. قد يكون دوت بيشاور لي على صورة إن ممكن دوري في المستقبل أو دعوتي تبقى هي للتدريب، تبقى إني أساعد الناس تغير طريقة التفكير بتاعتها. نفس الطريقة دي كل حد ينفع يكتشف هو مصمم لإيه. شجعكم تحلوا الواجب دوت، تبتدوا تكتبوا وتراجعوا وتقعدوا مع الناس اللي تعرفوهم، وصلوا كتير إن ربنا يكشف لينا إيه الدعوة بتاعتنا، ونتقابل المرة الجايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور، أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين، أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين، أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجة يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعة تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجة كل حاجة. بيجيبلك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثورة، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيبلك فيه هدية. بيعرف كل حاجة عن المكياج، بيعرف الموضة كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفة، فاهم في كل حاجة انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: Thank you for tuning in to this broadcast.
2: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: It is our privilege to bring this broadcast to you every week.
2: يسعدنا أن نقدم لكم هذا البرنامج كل أسبوع.
1: If you are joining our broadcast for the first time,
2: إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
1: we are nearing the end of a series about biblical compassion.
2: فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الرسائل عن الحنو الكتابي.
1: We are looking at the book of Jonah.
2: ونحن نتأمل في سفر يونان.
1: And in this broadcast, we'll start looking at chapter 3.
2: وفي هذه الحلقة سوف نتأمل في الأصحاح الثالث.
1: So get your Bible and get ready.
2: فجهز كتابك المقدس واستعد.
1: In the past, we looked at the difference between sentimentality and true biblical compassion.
2: في الحلقات الماضية رأينا الفرق بين رقة العاطفة والحنو الكتابي الحقيقي.
1: We learned that to have biblical compassion, you must listen to the word of God and do whatever God tells you to do in His word.
2: وتعلمنا أنه لكي يكون لك الحنو الكتابي ينبغي أن تنصت إلى كلمة الله لتعمل ما يأمرك الرب أن تفعله في كلمته.
1: Do you know what the most difficult task for a believer is?
2: هل تعرف ما هو أصعب عمل يستطيع المؤمن أن يفعله؟
1: No, it's not prayer.
2: لا, إنه ليس الصلاة.
1: No, it's not praise.
2: لا, إنه ليس الحمد.

0: أنك إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
1: you will be praying for the lost.
0: فأنت سوف تصلي لأجل الضالين.
1: If you're an authentic witness for the Lord,
0: إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
1: you will be praising him.
0: فأنت سوف تحمده وتسبح له.
1: If you are an authentic witness for the Lord,
0: إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
1: you will be going to church.
0: فأنت سوف تذهب إلى الكنيسة.
1: If you are an authentic witness to the Lord,
0: إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
1: you will be living a godly life.
0: فأنت بالطبع ستعيش حياة التقوى.
1: So if you get your authentic witnessing lifestyle in order, all of your Christian life will fall into place.
0: فإذا أنت رتبت أسلوب حياتك وأنت تحرص على مصداقية الشهادة, فإن كل حياتك المسيحية سوف تكون مرتبة.
1: In the courts of law,
0: في دور المحاكم,
1: an authentic witness on the stand might help either convict or acquit a person.
0: موقف الشاهد الموثوق فيه إما أنه يساعد على إدانة شخص ما أو يساعد على تبرئته.
1: In the courts of law,
0: في دور المحاكم,
1: if you have more than one authentic witness, they can definitely decide the fate of a person.
0: إذا كان لديك أكثر من شاهد موثوق فيه, فإنهما بكل تأكيد يستطيعان أن يقررا مصير إنسان.
1: I want you to understand this so well that you can feel it.
0: أود أنك تفهم هذا المعنى جيدا حتى يمكنك أن تشعر به.
1: Everything around us is depriving us of having spiritual eyes.
0: كل شيء حولنا يحرمنا من أن تكون لنا العيون الروحية.
1: Everything around us is working to keep us from living in the realm of the spirit.
0: كل شيء حولنا يعمل على حرماننا من الحياة في إطار الروح.
1: But in the spiritual realm,
0: ولكن في الدائرة الروحية,
1: our testimony can save or damn somebody.
0: فإن شهادتنا يمكن أن تخلص شخصا ما أو تدينه.
1: In the courts of heaven, an authentic witness can help determine the eternal future of others.
0: في محكمة السماء الشاهد الموثوق به يمكن أن يساعد في تحديد المستقبل الأبدي للآخرين.
1: An authentic witness can make a difference whether someone else will be in heaven or in hell for an eternity.
0: الشاهد الموثوق به يمكن أن يصنع الفرق بين إنسان يقضي أبديته في السماء وآخر يقضيها في جهنم.
1: Do you see the enormity of the task of the witness?
0: هل أدركت ضخامة هذا العمل؟
1: But there is more.
0: بل إن هناك ما هو أكثر من ذلك.
1: Being a witness for Jesus Christ,
0: أن تكون شاهداً ليسوع المسيح,
1: is the one thing that you do that is nearest and dearest to the heart of Jesus.
0: هو الشيء الوحيد الذي تعمله وهو أقرب وأعز شيء إلى قلب يسوع.
1: The salvation of the lost souls,
0: خلاص النفوس الضالة,
1: is the nearest and the dearest ministry to the heart of Jesus.
0: هو أقرب وأعز خدمة إلى قلب يسوع.
1: You can fellowship all you want.
0: تستطيع أن تكون لك شركة.
1: You can educate all you want.
0: تستطيع أن تعلم كيفما تشاء.
1: You can sing to your heart's content.
0: تستطيع أن ترنم كيفما اشتهى قلبك.
1: You can feed and clothe.
0: تستطيع أن تقدم الطعام والكساء.
1: You can go on retreats and conferences.
0: تستطيع أن تشترك في فترات رياضة روحية.
1: You can go to in-depth Bible studies.
0: تستطيع أن تذهب إلى دراسات كتابية متعمقة.
1: You can do all of these things.
0: تستطيع أن تعمل كل هذه الأشياء.
1: But if you are not involved in witnessing and making disciples,
0: لكن إذا لم تكن منشغلا بالشهادة والتلمذة,
1: you are not doing the one thing that is dearest and nearest to the heart of Jesus.
0: فأنت حينئذ لا تعمل الشيء الواحد الذي هو أعز وأقرب شيء إلى قلب يسوع.
1: Because this is the dearest and the nearest to the heart of Jesus.
0: لأن هذا الأمر هو قريب وعزيز إلى قلب يسوع.
1: That in every one of the four Gospels, as well as in the book of Acts,
0: هو في كل بشارة من البشائر الأربع وفي سفر الأعمال موجود.
1: The very last words of Jesus prior to his ascension into heaven were, "Be my witnesses."
0: كانت كلمات يسوع الأخيرة على وجه التحديد قبل صعوده إلى السماء

0: هي وتكونون لي شهودا.
1: You might ask this question.
0: وربما تسأل هذا السؤال.
1: If witnessing is the nearest and the dearest to the heart of Jesus.
0: إذا كانت الشهادة هي الأقرب والأعز إلى قلب يسوع.
1: Then why is it the most difficult thing to do?
0: لماذا إذن هي أصعب شيء تعمله؟
1: Listen carefully to the answer.
0: أرجو أنك تنصت جيدا إلى الإجابة.
1: Because it is the one ministry that Satan hates the most.
0: لأنها هي الخدمة الواحدة التي يكرهها الشيطان أشد كره.
1: He hates for you to pray.
0: هو يكره أنك تصلي.
1: He hates for you to sing.
0: وهو يكره أنك ترنم.
1: He hates for you to live a godly life.
0: وهو يكره أنك تعيش حياة تقوية.
1: But the one thing he hates the most.
0: ولكن أشد ما يكرهه هو هذا الشيء الواحد.
1: Is when you give a witness to the power of the Lord.
0: عندما تشهد عن قوة الرب.
1: Is when you give witness to the eternal life that is given by Jesus Christ.
0: وعندما تشهد عن الحياة الأبدية التي يعطيها يسوع المسيح.
1: Satan hates that.
0: الشيطان يكره هذا.
1: Here is a good rule of thumb that you should keep in mind.
0: وهذه العلامة يجب أن تحفظها في ذهنك جيدا.
1: What Jesus loves, Satan hates.
0: ما يحبه يسوع يكرهه الشيطان.
1: And that is why witnessing is the one ministry that Satan will put all of his stops to keep you from doing.
0: وهذا هو السبب في أن الشهادة هي الخدمة الوحيدة التي يكثف فيها الشيطان كل المعوقات لكي يمنعك من أدائها.
1: It is the one ministry that Satan will do everything possible to discourage you from doing.
0: إنها الخدمة الواحدة التي يستخدم الشيطان كل الإمكانيات المتاحة لكي يجعلك تفشل في القيام بها.
1: And if you give up the witnessing lifestyle, you are delighting Satan.
0: فإذا كنت قد توقفت عن الشهادة كأسلوب حياة، فأنت بذلك تبهج الشيطان.
1: Now I know these are strong words, but they are the truth from the Scripture.
0: أعرف أن هذه كلمات شديدة اللهجة. ولكن هي الحقيقة كما تذكرها كلمة الله.
1: Authentic witnesses for Jesus Christ are what the world is longing for.
0: الشهادة الموثوق بها ليسوع المسيح هي ما يتعطش العالم إليه اليوم.
1: Authentic witnesses for our salvation are what will bring conviction to sinners to repent.
0: الشهادات الصادقة والموثوق بها عن خلاصنا هي ما يبكت الخطاة ويدعوهم إلى التوبة.
1: Now what do I mean by authentic witness?
0: ماذا أعني بالشهادة الموثوق بها؟
1: As an answer to this question, I will going to tell you a true story.
0: كإجابة عن هذا السؤال، دعوني أحكي لكم هذه القصة الحقيقية.
1: There was a machinist who worked for an automobile manufacturer.
0: كان هناك ميكانيكي يعمل لدى صانع سيارات.
1: One day he became a Christian and was baptized in the name of Jesus.
0: ويوما ما أصبح هذا الميكانيكي مسيحيا وتعمد باسم يسوع.
1: This man knew that he could not become an authentic witness without righting the many wrongs that he had done in the past.
0: وأدرك هذا الرجل أنه لا يستطيع أن يصبح شاهدا موثوقا به دون أن يصلح الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها في الماضي.
1: My listening friends, this is very important.
0: أيها المستمعون الأصدقاء، هذا أمر هام جدا.
1: You can proclaim your faith all that you want.
0: تستطيع أن تشهد عن إيمانك وأن تنادي به كيفما تشاء.
1: But until you have righted the wrong that you have done in your life.
0: ولكن ما لم تصحح الأخطاء التي ارتكبتها في حياتك،
1: you are not an authentic believer in Jesus Christ.
0: فإنك لن تكون مؤمنا موثوقا فيه بيسوع المسيح.
1: And the man in this story knew that he had to right the wrongs that he had done.
0: وقد أدرك الرجل في هذه القصة أنه كان ينبغي أن يصحح الأخطاء التي كان قد ارتكبها.
1: What did this man do in the past?
0: ماذا فعل ذلك الرجل في ماضيه؟
1: For years before he became a Christian,
0: لمدة سنوات كثيرة قبل أن يصبح مسيحياً,
1: he had been stealing parts and tools from his employer for many years.
0: كان يسرق بعض الأجزاء والآلات من صاحب العمل لمدة سنوات كثيرة.
1: Well, God converted him thoroughly.
0: والآن وقد غيره الله تماما.
1: So after his baptism and profession of faith, he acted out his public profession of faith.
0: لذلك بعد معموديته وإعلان إيمانه نفذ إعلان إيمانه عمليا.
1: He took all the stolen parts and tools to his employer.
0: فأخذ كل الأجزاء والآلات المسروقة وسلمها لصاحب العمل.
1: And he explained the situation to his employer.
0: وشرح الموقف لصاحب العمل.
1: He told his foreman that he knew that he could not witness for the Lord until he had done the right thing.
0: كان قد أخبر رئيسه في العمل أنه لم يكن يستطيع أن يشهد للرب إلا بعد أن يكون قد عمل الصواب.
1: He risked being fired in acting out his faith.
0: وغامر باحتمال فصله من العمل بسبب تنفيذه العملي لإيمانه.
1: But not only did he return all the stolen goods,
0: ولم يكتفي بإعادة البضائع المسروقة.
1: But he also asked that his employer would forgive him.
0: لكنه طلب أيضا من صاحب العمل أن يغفر له.
1: His foreman did not know what to do.
0: ولم يعرف رئيسه في العمل ماذا يفعل.
1: The owner of the company was on an overseas trip visiting a foreign plant.
0: وكان مالك الشركة غائبا في رحلة وراء البحار في زيارة مصنع أجنبي.
1: So they sent the owner a long cable explaining the situation and asked him for a decision.
0: ولذلك أرسلوا إلى مالك الشركة برقية طويلة يشرحون فيها الموقف ويطلبون منه أن يرسل لهم قراره.
1: The owner immediately returned a cable with a decision.
0: ورد المالك على الفور ببرقية حملت قراره.
1: He said, "Dam up the river and baptize the entire city."
0: قال أقيموا سدا في مجرى النهر وعمدوا المدينة كلها.
1: Now do you understand what makes an authentic witness?
0: والآن هل فهمت ما الذي يجعل الشهادة صادقة وموثوقا فيها؟
1: Authentic witnessing must begin with an authentic change of heart.
0: الشهادة الموثوق بها ينبغي أن تبدأ بتغيير صادق موثوق فيه في القلب.
1: Authentic witnessing must begin with authentic repentance and authentic change in life.
0: الشهادة الصادقة الموثوق فيها يجب أن تبدأ بتوبة صادقة وبتغيير حقيقي في الحياة.
1: Unfortunately, that does not happen very often these days.
0: من المؤسف أن هذا لا يحدث كثيرا في أيامنا هذه.
1: People look at Christians and they do not see any difference.
0: ينظر الناس إلى المسيحيين ولا يجدون فرقا بينهم وبين الآخرين.
1: A dishonest businessman has not forsaken his dishonesty when he becomes a Christian.
0: فرجل الأعمال غير الأمين لم يتخلى عن عدم أمانته.
1: And sadly, that's how the world sees Christianity.
0: ومن المؤسف أن العالم يرى المسيحية هكذا.
1: It is no wonder that we are not making any difference in the world.
0: فلا غرابة بعد ذلك أننا لم نعد قادرين على إحداث أي تغيير في العالم.
1: When you look at the life of Jonah, you understand the power of witnessing.
0: عندما تتأمل حياة يونان ستفهم معنى قوة الشهادة.
1: There are some people who look at the life of Jonah.
0: يوجد بعض الناس يتأملون حياة يونان.
1: And they focus on the miracle of Jonah's survival in the belly of the great fish.
0: وينبرون على معجزة بقاء يونان على قيد الحياة في جوف السمكة العظيمة.
1: And that's where they stop.
0: ويتوقفون عند ذلك.
1: They need to move on to chapter 3.
0: هم يحتاجون إلى الانتقال إلى الأصحاح الثالث.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because in reality there is a far greater miracle that most Christians ignore.
0: لأنه في الحقيقة هناك معجزة أخرى أعظم من هذه المعجزة بكثير، ولكن للأسف يتجاهلها معظم المسيحيين.
1: That is the miracle that resulted from Jonah's preaching.
0: ألا وهي المعجزة التي حدثت نتيجة لمنادات يونان وكرازته.
1: I want you to listen very carefully to Jonah chapter 3 verses 1 to 10.
0: أود أنك تنصت جيدا إلى ما جاء في الأصحاح الثالث من سفر يونان من العدد الأول إلى العدد العاشر. ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه.
1: If the miracle of surviving inside the whale is great,
0: إذا كانت معجزة بقاء يونان في جوف الحوت عظيمة,
1: the miracle of the conversion of the Ninevites is far greater.
0: فإن معجزة تغيير أهل نينوى أعظم بكثير.
1: For the Ninevites to be converted,
0: لأن تغيير أهل نينوى
1: would be like seeing the greatest criminal you know becoming a witness for Jesus Christ.
0: كأنك ترى أعظم مجرم تعرفه يصبح شاهدا لله.
1: Archaeology tells us that the Ninevites were a fierce and vicious people.
0: يذكر لنا علم الآثار القديمة أن أهل نينوى كانوا أناسا يتسمون بالشراسة والفساد.
1: Archaeologists record that the king of Nineveh methodically cut off the noses of the people that they conquered.
0: ويسجل علم الآثار أن ملك نينوى كان منهجه بتر أنوف الناس الذين كان يهزمهم.
1: And skin them alive.
0: كما كان حرفيا يسلخ جلدهم وهم أحياء.
1: For the Ninevites to be converted was a miracle of all miracles.
0: فتغيير وتجديد أهل نينوى كان معجزة المعجزات.
1: Don't miss this miracle.
0: لا تفوتك هذه المعجزة.
1: And that is why Jesus said,
0: ولهذا قال يسوع,
1: there is unspeakable joy in heaven when a sinner repent.
0: هناك فرح عظيم لا ينطق به في السماء عندما يتوب خاطئ واحد.
1: Modern man thinks that he has become more civilized than our ancestors.
0: الإنسان العصري يظن أنه قد أصبح أكثر حضارة وتهذيبا من أسلافه.
1: We think that we are kinder and better people than the past generation.
0: ونحن نظن أننا أناس أفضل وأكثر شفقة من الأجيال الماضية.
1: But God sees the same wickedness in our hearts.
0: ولكن الله يرى في قلوبنا نفس الشر والفساد.
1: And this is precisely why God wants His children to be witnesses for Him.
0: وهذا هو بالضبط السبب الذي لأجله يريد الله أن يكون أولاده شهودا له.
1: But my listening friends, our time has come to an end.
0: ولكن وقتنا اليوم قد انتهى أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Please join us next time when we look at the three special things that God always does for His witness.
0: عندما تنصت إلينا في المرة القادمة سنتأمل في 3 أشياء بصفة خاصة يعملها الله دائما لأجل شهوده.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة، اشتري مني. هقول لك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل، تاخد حاجة نظيفة. Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 5.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقارنا فيه بالأمثال ما بين الشيء المألوف للناس والأشياء غير المألوفة عندهم، وبيش نوضح حقائق نبو نوصلوها لكم. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وخطة الله للخلاص. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية عليه مثل السامري الصالح اللي جاوب فيه المسيح على السؤال من هو قريبي، فوضح أنه قريب هو كل إنسان آخر حتى لو كان مختلف عليه في العرق والدين والجنس والخلفية الاجتماعية. هل تحاولوا أخوتي المستمعين أن ترفعوا مكانتكم قدام الناس وأن تبانوا بشكل أفضل قدامهم؟ في بعض الناس يحاولوا أنهم يرفعوا مكانتهم الاجتماعية أو أنهم يتظاهروا أنهم مسكين أو عندهم مكانات حساسة أو عندهم فلوس واجدة، والهدف هو أنهم يبهروا الناس الآخرين ويؤثروا عليهم و كما نقولوا احنا فخفخة وكذا. وهذا يرجع السبب له بدرجة الأولى للكبرياء والأنانية اللي عندهم. المخلص يسوع المسيح كان مرة معزوم في حوش واحد من رؤساء الفريسيين، والفريسيين وهم من اليهود المتزمتين متشدين في تطبيق شريعة موسى، وكانوا الفريسيين يراقبوا فيه. ولاحظ المسيح كيف انه المعزومين الاخرين يحاولوا ان يختاروا الاماكن الاولى باش يجمعوا، يعني ياخذوا المكان اللي في الصداره باين عليه الناس او في نص المجمع باش يبدو الناس على يمينهم وعلى شمالهم، يبدو هم في النص وهم اللي ماسكين القعده او التجميزه. فقال لهم المثل هذا اللي هو ورد في انجيل لوقا الاصحاح 14 من الايه 8 الايه 11، قال: إذن عزمت من حد العرس فما تجمعزش في المتكى الأول، ممكن يكون واحد أكرم منك انعزم عليه، فيجي اللي عزمك ومعاه أذكي ويقول لك عطينا المكان الهذا، فوقتها تبدأ بحشم تاخذ المكان الأخير. لكن أمتى عزمت فامشي وجمعز في المكان الأخير، حتى إذا جاء اللي عزمك يقول لك يا صاحبي أنا هذا الفوق، لأن وقتها يكون لك مجد قدام اللي مجمعزين معاك. وهنا ختم المخلص المسيح المثل هذا وقال: لأن كل من يرفع نفسه يوضحها، ومن يوضع نفسه يرتفع. هذه هي الحكمة اللي حب المسيح يعلمنا في المثل هذا، وهي حكمة التواضع. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

إخوتي المستمعين، المخلص يسوع المسيح نصح المعزومين إنهم ما يمشوش للميكانات اللي في الصدارة في المعازيم أو في المناسبات، وأنهم يكونوا متواضعين. وضرب لهم مثل عملي على الشيء هذا، بأن نبههم أن الاندفاع هذا يمكن يجيب لهم عكس النتيجة اللي هم يبوها، وأن يخسروا مركزهم الأول وينحطوا في المركز الأخير، عشان هيك نصحهم بأنهم يتواضعوا. يمكن تكون الحالة هذه ما هيش الحالة الوحيدة اللي حاولوا بها الناس أن يمسكوا مركز كويس أو يكونوا في مركز أفضل، ففي من يعطي انطباع للآخرين أنه في مركز مهم وحساس أو أنه يملك ثروة كبيرة، وفي من يلبس دبش غالي وفاخر أو يسوق سيارة فخمة، وفي من يحاول أنه يتلصق عليه الناس كبار في المجتمع أو الناس مهمين في البلاد. لكن النتيجة تكون يجي اليوم اللي ينفضح فيه قدام هذوما الناس اللي هم يتفخفخ عليهم أو يدير في حاجة مهمة قدامهم وتبين حقيقته، فيشفقوا عليه الآخرين، وطبعا يرجعوا لمركزهم الطبيعي. والسؤال الملح توا هو ليش يحاولوا بعض الناس أنهم يبانوا على غير حقيقتهم؟ ليش يديروا في قناع مع أو قدام الناس؟ أولا يرجع هذا لطبيعة حب الظهور وصفة الكبرياء اللي تمتلك الشخص. والحياة تعلمنا كما قال المخلص المسيح أن من يرفع نفسه لابد أن يجي فيه اليوم اللي يتضع، وبالمقابل اللي يتواضع ويعرف مركزه الحقيقي لابد أن نجي اليوم اللي فيه حيرتفع. فكم من إنسان عاد الحجم الطبيعي لما تكبر، وكم من إنسان في المقابل ارتفاع في منصبه أو ارتفاع بسبب التواضع والاتزان متاعه. عشان الشيء هذا قال المخلص المسيح مرة لتلاميذه: من حب فيكم أن يكون عظيم فيكون لكم خادم، ومن حب أن يكون فيكم في الأول فلازم يكون لكم عبد. كيف ما أن ولد الإنسان ما جاش باش ينخدم لكن باش يخدم ويبدل نفسه أو يعطي نفسه فدية عليه ناس واجدة. والآيات هذه جت في إنجيل متى الإصحاح 20 الآية 26-28. أخوتي المستمعين، العظمة الحقيقية هي في التواضع وخدمة الناس الآخرين. عشان هيك ضرب المخلص المسيح المثال عليه نفسه، فهو مع أن كلمة الله الأزلي المولود من روح الله القدوس تواضع وجاء للعالم امتانا وخدم الناس كلها، مش هيك بس، لكن قدم نفسه فداء ومات على الصليب بيش يتحصلوا ناس واجدة على الخلاص وينجو من العقاب الأبدي. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف نقدروا أن نتحلوا بصفة التواضع؟ يعني كيف نكونوا متواضعين؟ هل يكفي أن نحاولوا نظروا قدام الأخرين وكأن نتمتعوا بهالصفة، ولا نتمتعوا بالتحلو يعني بالصفة هذه مش بالمظهر بس، لكن أنها تكون هي تعبر عليه حقيقة أنفسنا من جوا، وهنا لابد أن نعكس عليه سلوكنا وتصرفنا قدام الناس. بيش نتحلو بصفة التواضع؟ لازم أن نعترفوا أول شيء بحقيقة أنفسنا الخاطئة، وأن نعترفوا بحدود قدرتنا وسلوكنا الأدبي. وهل تعرفوا أن الاعتراف بالحقيقة كوننا نحن خطأ ومذنبين هو أكبر دليل على التواضع متانا، فما هوش من السهل عليه الإنسان يعترف بالحقيقة الأكيدة هذه. وعندما أو لما يعترف الإنسان بحقيقة نفسه الخاطئة ويجي لله تائب عليه ذنوبه ومؤمن بالفادي المسيح اللي كفر عليه خطاياه بموته الكفاري على الصليب، يكون خطأ الخطوة الأولى في اتجاه التواضع، وساعتها يبدل الله نفسه أو يبدل الله نفسه ويغيرها من الداخل ويخليه خليقة جديدة التحلى بصفة التواضع. لكن علينا أن نعرف أن التحلي بصفة التواضع كمؤمنين بالمسيح هو أمر علينا لازم نسعى له كل يوم، لأن الطبيعة الفاسدة تقعد موجودة في نفوسنا أو مغروسة في نفوسنا، وهي تحاول أن تظهر باستمرار وتطغى على شخصيتنا، وهكي تجرفنا معها أو تقودنا للكبرياء وحب الظهور. عشان هيك كتب الرسول بطرس اللي هو من رسل المسيحية الأوائل وكان واحد من تلاميذ للمسيح، قال بطرس في رسالته الأولى إصحاح 5 الآية 5 و6: وكونوا كلكم خاضعين بعضكم لبعضكم وتحلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتواضعوا، تخلوا يد الله القوية باش ترفعكم وقتها. أخوتي المستمعين، الرسول بطرس دعانا وطلبنا أن نتحلوا بالتواضع أو نلبسوا التواضع، يعني نكونوا متواضعين بالكامل من جوا ومن برا. ونلاحظوا لأن لما قال الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة وهو يرفعهم في الوقت المناسب. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: هل ترغب أخوتي المستمعين أن التحلو بالصفة هذه اللي هي صفة التواضع؟ ليش ما تتواضعوا توا وتتضعوا وتنزلوا قدام الله وتعترفوا بذنوبكم وتتوبوا عليها وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ هذه هي فرصتكم باش تخلصوا أنفسكم من الهلاك الأبدي وديروا مصالحة مع الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار رسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة، وسلام المسيح لكم.

مرة عملت حفلة كبيرة عشان خاطر أعرض على الناس الإنجازات اللي عملتها، ومرات كتيرة جدا بتكلم عن إنجازاتي، وبيبقى هو تقريبا الإنجاز اللي بيحط لي قيمة، ولما يبقى في أوقات مش بنجز بحس بالإحباط وحس إن قيمتي تهزت. أكبر غلطة بنقع فيها أو بيقع فيها الواحد إنه يحط قيمته في الإنجاز، لأن الإنجاز ممكن يحصل النهاردة وما يحصلش بكرة. القيمة بتاعتي مش في الإنجاز. ناس كتيرة جدا أعرفهم بيعملوا حفلات عشان يعرضوا فيها إنجازاتهم في أماكن كتير. الإنجاز لما بيبقى هو الشغف بتاعي فيه، وده المستوى الثالث من مستويات التأثير. الإنجاز الناس بتحب وبتتأثر بشخص عنده نجاحات، لكن لما يبقى الشغف بتاعي بس في أن أنا أعمل إنجاز أو يبقى هو أعلى حاجة أو أعلى مستوى أنا واقف عليه، بيبقى فيه مشكلة كبيرة. الإنجاز بتاعي بيخليني أحط قيمتي فيه، وبيخليني أسحل الناس اللي معايا عشان خاطر أحقق إنجازات. المستوى دوت حلو أن أنا أوصل ليه، لكن مش حلو أن أنا أقف عنده، لأن هو مش أعلى مستويات التأثير. تخيلوا كده واحد كل الشغف بتاعه أنه يعمل إنجاز، هيسحل كم حد معاه، مش هيراعي ظروف الناس، بالعكس هيكون متمحور حوالين ذاته، هيكون هو عايز كل الدنيا تمشي وكل الدنيا تدور في فلكه، ويبقى هو بس بيدور على نجاحه الشخصي. قد ايه الشخص ده هيكون اناني. على فكره المستوى ده اعلى من مستوى العلاقات واعلى من المركز اللي اتكلمنا عنهم في الحلقتين اللي فاتوا، لكنه ما هواش اعلى مستوى من مستويات التاثير. اوعى تحط امانك في الانجاز، لان الانجاز متغير. اي حاجه متغيره مش ثابته، ما تحطش فيها امانك ولا سلامك لانها متغيره. في اراضي بنقف عليها زي اللغم، وفي اراضي زي السوسته، عارفين لعبه الترامبولين بتاعه الاطفال، وفي اراضي ثابته. انا نفسي نقف اطول وقت ممكن من حياتنا على الارض في الاراضي الثابته. اوقات بنبقى واقفين على الغام، واوقات بنبقى واقفين على سوسته، حاجه متغيره. يا ريت ما نطولش في الوقفه في الحته ديت، نكون مركزين قوي ان احنا نقف على الاراضي الثابته. الاراضي الثابته ديت زي ما قلنا قبل كده، علاقتنا بربنا، علاقتي بأسرتي، علاقتي بمراتي وعيالي، علاقتي بالناس اللي في العمل، كل دي أراضي ثابتة أنا محتاج أكون مؤثر فيها وأكون واقف عليها. الإنجاز أرض جيدة لكنها غير ثابتة، عشان كده هو المستوى الثالث مش الرابع ولا الخامس. في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الرابع والخامس. أشجعكم تكملوا معايا. كان معاكم إيهاب ثروت في برنامج كاريزما.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ

العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن نوم الطفل الرضيع اللي في الشهور الأولى. بنلاقيه بيقضي فترات طويلة قوي في النوم، بينام حوالي 16 ساعة ومش بيميز ما بين الليل ولا النهار، وممكن في وقت تاني يكون صاحي قاعد يعيط بشكل هستيري أو بشكل غريب لأنه مش مرتاح. ممكن يكون شعر بالجوع أو بالألم أو بالمغص أو بعدم الارتياح للجو اللي حواليه، وممكن يكون في أوقات تاني هادي ومشرق كده في نظراته، يقظ ومنتبه. والطفل في الحالة دي بيكون متغير، علشان كده لازم ناخد بالنا منه. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: اسمي يوكابد، يمكن هو اسم غريب شوية لكن معناه جميل، معناه أنت مجدي. أنا واحدة بسيطة كنت عايشة في مصر مع شعبي اللي كان مستعبد للمصريين. كانت ظروفي صعبة لأن فرعون أمر بقتل كل ولد يتولد لأي حد من شعبنا، وأنا ولدت ولد لكن كان عندي إيمان بالله وثقة فيه، عشان كده خبيت ابني 3 شهور من غير ما حد يحس، وبعدها فكرت أني أحطه في سلة وأسيبه في النهر. كان الأمر صعب عليا جدا لكن أعمل إيه؟ علشان كنت عايزاه يعيش، ولما لقيته بنت الملك وأخدته بقت أنا المرضعة ليه، وربنا حقق المعجزة وابني عاش، ولما كبر بقى شخص عظيم. عارفين هو مين؟ هو موسى، يعني أنا أم موسى.

يوكابد مش كتير بنعرف اسمها، لكن نعرف إنها أم موسى. شفنا قد إيه إيمانها بربنا وثقتها فيه، وكان عندها حكمة في التصرف، وده طبعا لأنها إنسانة ليها علاقة حقيقية بالله، وبتظهر العلاقة دي في وسط ظروفها الصعبة، عشان كده كانت بتتكل على ربنا بكل قلبها. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ينفع يكون عندي إيمان بالله زيه كابد، وينفع يظهر حتى في الظروف الصعبة اللي بمر بيها، لكن الموضوع يحتاج علاقة حقيقية بيني وبين الله، مش لما يجي وقت صعب وبس. فكري في وقت صعب مر عليكي، ويا ترى إيمانك بربنا كان شكله إيه؟ لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: احنا عارفين ان الله دايما بيكون مع شعبه زي ما وعدنا، لكن في اوقات بيكون حضوره قوي بشكل مميز. الاوقات دي معروفة باسم اوقات النهضة، هي الاوقات اللي بتيجي فيها حياة جديدة للكنيسة ومنها بتنتقل للمجتمع كله. النهاردة هناخد نظرة مشجعة على الاوقات اللي ربنا جي فيها الكنيسة فعلا، وكلمات الامل انه هيعمل كده تاني. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي.
1: لما ربنا بيجي الكنيسة حاجات مدهشة كتيرة بتحصل. أنا عارف إن الله دايما في الكنيسة، لكن في أوقات لما الله بيعمل حاجة مميزة جدا على نطاق واسع وناس كتير بتتأثر بيها. لما ده بيحصل احنا بنسميها نهضة روحية او بنسميها نهضة. ده حصل في كنيسة تسالونيكي اللي كنا بندرسها. تقدر تشوف تأثير كنيسة صغيرة على المجتمع كله وعلى منطقتهم في العالم. النهاردة انا هقول لكم على قصة النهضة الامريكية العظيمة. اول حاجة علشان ايماننا يصحى في قلوبنا ونقول اذا كان الله عمل ده قبل كده ليه ما يقدرش يعملها تاني. السبب التاني اني اقول القصة دي علشان نصلي لتحقيق الهدف ده. عادة الله بيبعت المطر علشان يروي الأرض، مع ذلك في أوقات لما الله بيبعت مطر غزير جدا أو عاصفة، وفي أمطار غزيرة في تاريخ مراحم الله. أنا أعتقد أنك هتتفاجئ مفاجأة سعيدة لو ما سمعتش القصة دي قبل النهاردة. أنا هبتدي أقول لكم أن كان في 3 نهضات عظيمة في تاريخ أمريكا، وهديكوا صورة صغيرة عن الـ3 نهضات. أولا عندنا نهضة سنة 1740 لسنة 1743، سنين كانت عظيمة. هي معروفة باسم النهضة العظيمة الأولى. في نورثامبتون سولومون ستودرت كان بيوعظ لشعب كنيسته وبيقول لهم إن الله أوقات بيعمل حاجات مش طبيعية علشان يبني الإيمان. هو مات وحفيده جوناثان إدواردز اللي كان قسيس مساعد اتولى المهمة وبقى رجل النهضات العظيم. جوناثان إدواردز معروف بعظته اللي باسم خطاة في إيد إله غاضب. هي وعظة كتابية جدا لكن محدش بيشوفها بشكل إيجابي النهاردة. في واحد قال إنه لما كان إدواردز بيوعظ كان حيوي ووقور جدا، والانطباع كان قوي جدا لدرجة إنه لما إدواردز كان بيخلص كلامه كأن الله القاضي الديان هينزل دلوقتي وهيحصل الانفصال النهائي. كانوا متوقعين إن الله هيجي أول لما العظة هتخلص. إدواردز بقى صديق لراجل اسمه جورج وايتفيلد، وهو إنجليزي اللي بشر لناس كتير في كل الجزء الشرقي في الولايات المتحدة. كانت في فترة القرن الـ17، ما كانش فيه نظام مكبرات صوت. كان قادر أنه يبشر لعدد كبير من الناس في بوستون كومن، وبنجامين فرانكلين كان بيحضر علشان يشوف صوت وايتفيلد هيوصل لحد فين. هو بشر في نيويورك وفي أماكن تاني كتير، وكانت الحشود الضخمة بتيجي والتوبة كانت في كل مكان. في الحقيقة التبكيت على الخطية كان قوي جدا لدرجة إنهم قالوا إن لما المراكب كانت بتيجي من إنجلترا الجنود كانوا بيحسوا بتبكيت على خطيتهم بسبب اللي سمعوه حتى قبل ما يوصلوا للشاطئ. ونتيجة للنهضة العظيمة دي في تقريبا 50,000 شخص أمنوا، والحانات قفلت والعائلات اتصالحت مع بعض، وكل منطقة نورثامبتون وأماكن تانية أمنوا بالمسيحية. ده كان عمل مش عادي من الله. النهضة العظيمة التانية كانت من سنة 1790 لسنة 1860. كان فيها جانبين مختلفين. كانوا بيعملوا اجتماعات في المخيمات، والناس كانوا بيجوا يسمعوا العظات من 10 لـ15,000 عربية مغطاة جت الاجتماعات، والفرسان الجوالة انتشروا في كل كنتاكي والمناطق اللي حواليها. مؤرخ قال لقد أربك الله الكفر

شهدت فيه بداية الحركة التبشيرية الحديثة. رجل النهضات العظيم في الفترة دي كان تشارلز فيني اللي كان بيبشر في الشرق. كانت مدينة نيويورك بتوقف كل حاجة في فترة الظهر علشان الصلاة. كان فيني رجل نهضات عظيم، واختلفنا معاه في شوية نقاط لاهوتية، لكن الله استخدمه بطريقة قوية. في حقيقة مدهشة إن هو اللي أسس كلية أوبرلين. دي مدرسة ليبرالية لاهوتية جدا، ومش بيحبوا إنه يتقال عليهم إن فيني هو المؤسس بتاعهم. التقديرات بتقول ان في الفترة الزمنية دي الله كان بيشتغل بقوة كبيرة من خلال ناس كتير مختلفين وبطرق كتيرة ومختلفة، لدرجة انه ممكن يكون فيه مليون شخص عرفوا المسيح في الفترة دي. ودلوقتي احنا نكون وصلنا للنهضة الثالثة العظيمة واللي هتكون تركيزنا النهاردة. دي كانت من سنة 1857 لسنة 1859، وفي السنتين دول الله اشتغل بقوة كبيرة. النهضة دي ابتدت في مدينة نيويورك، وانا عايز اقرأ عليكم قصة البداية وبعدين هنتكلم عن مدينة شيكاغو. في صيف سنة 1857 كان فيه راجل اسمه جيرمايا كالفن لانفيرز بيمشي في شوارع نيويورك وبيسأل نفسه ايه اللي اقدر اعمله هنا في منطقة الاعمال التجارية. وزع للناس نبذة بيدعو الناس فيها للصلاة. كان مكتوب فيها اصلي قد ايه؟ كل ما تكون لغة الصلاة خارجة من قلبي، وكل ما أشوف احتياجي للمعونة، وكل ما أحس بقوة التجربة، وكل ما أبقى مدرك لضعفي الروحي أو حسيت بإثارة من روح العالم. في الصلاة إحنا بنبدل شغلنا في إطار الزمن للشغل في إطار الأبدية، وبنبدل شركتنا مع البشر لشركة مع الله. وكان بيدعي الناس للصلاة. في 23 سبتمبر سنة 1857 الأبواب اتفتحت في صالة الاجتماعات وصلى لوحده لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بالتحديد الساعة 12:30 فيه ستة حضروا وعملوا اجتماع صلاة. بالإضافة لكده كان فيه اجتماعات صلاة تانية ابتدت قبل الوقت ده واستمرت كنتيجة للاجتماع ده. بعد كده بشوية قليلة في أكتوبر سنة 1857 سوق البورصة انهار والناس حست باحتياجها الشديد لربنا. في خلال ست شهور كان مجموع الناس اللي بيتجمعوا للصلاة كل يوم 10,000 راجل في أماكن كتير في نيويورك. الكنائس كانت مليانة وكان لازم يغيروا أماكن اجتماعات الصلاة وتبقى في المسارح. في 1 فبراير في اجتماع صلاة كان فيه 3,000 نفس اجتمعوا مع بعض في يوم في الأسبوع في أكتر ساعة فيها ازدحام علشان يسجدوا لربنا في اجتماع الصلاة علشان تحصل نهضة في عمل الله. ايه أخبار بوسطن؟ في تقرير بيقول علشان تشوف 1,000 راجل يسيبوا محلاتهم ومكاتب الحسابات في ساعة الظهر ويتزحموا الهدف واحد علشان يروحوا للمكان اللي بتتعمل فيه الصلاة، وتشوف الجو العام والاهتمام اللي بيحصل في جو من البكا بيسود على الاجتماعات دي، كل دي حاجة جديدة في المدينة دي. وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. تباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول وفقا للغة الصحافة فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا هو موضوع الصحوة الدينية الجارية الآن في هذا المجتمع، وهو أمر يستحوذ على اهتمام الجميع. إنه حديث المسيحيين وغير المؤمنين على حد سواء، لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد. كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال علشان حتى على الرغم من ان القسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن اي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه اسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظرة على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي انا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا، كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت أنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام

0: مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا، علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عام.
1: يا صديقي، اللي سمعته النهاردة حقيقي. من سنين كتير اتعملت دراسة على النهضات في أمريكا، في الحقيقة إن النهضة دي هي اللي وجهت دوايت المودي للخدمة. احنا عارفين إن الله يقدر يعملها تاني، لكن احنا لازم نتواضع، لازم نصرخ لربنا، ولازم نتوب عن خطايانا. واحنا ملتزمين هنا في الرقد حتى الفوز بنشر كلمة الله علشان الناس يتشجعوا. في أوقات بيحصل توبيخ ليهم، ودايما بينتهي بيهم الحال إنهم يعبدوا الله بشكل أفضل. ومن الحاجات اللي نقدر نعملها هي إننا نتعلم من التاريخ. خلينا نصلي إن قلوبنا تكون مفتوحة للي يقدر يعمله الله في مجتمعاتنا النهاردة. النهاردة بدأنا عظة بعنوان الناس هيصلوا، وهي العظة الأخيرة من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بدون توقف. الرقد حتى الفوز هي خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يعقوب وعياله جو كلهم من مصر وسكنوا جنب يوسف لما فرعون عطاهم أرض جثان وملك لهم باش يعيشوا فيها، وكان عددهم 11 ولد وعيالهم وصبياهم مع بعضهم كلهم، كان عددهم 70 روح. هذه لحظة خشوا مصر. وقتها كان يوسف هو حكم مصر، فعاشوا في بحبوحة وخير وتزوجوا وتوالدوا وكثروا واجد لين الأرض امتلت منهم. وبعدها مات يوسف وخوته واستمروا بني إسرائيل يتكاثروا ويكثروا أكثر وأكثر. ومرت الأيام والسنين، وبعد أكثر من 300 سنة جاء حاكم جديد لمصر، يعني فرعون جديد، ما كانش يعرف يوسف وما كانش يعرف قصته واللي دار في مصر والعالم وقتها. واللي صار إن فرعون قال للمصريين اللي هم يمشوا في البلاد بأمره، قال لهم اليهود راهم كثروا واجد وصاروا خطر علينا، بلكش يخونونا، ولما تصير حرب بيننا وبين أعدائنا يخشوا في الحرب ويجوا ضدنا ويحاربونا حتى هم. فدار أمر ملكي من عنده إن يعاملوا اليهود بخشونة ويشغلوهم عندهم بالقوة. لكن اللي صار الله كان مع بني إسرائيل وقعد عددهم يزيد ويكثر كأن ما فيش شي صار. وكان المصريين يشغلوا فيهم في كل الشغل المتعب والموسخ ويقهروا فيهم، وكانوا يديروا كيف ما قال فرعون إنه طلب من الولدات، لأنه وقتها كان في الولدات اللي جيب عيل ولا بنت تولدها وحدة متخصصة اللي هي مرأة كبيرة تدير في العمل هذا. فدار أمر إن لما جين ولية يهودية ويولدوها العيل يقتلوه، أما البنت ياخذوها باش تكبر وتقعد خديمة عند المصريين. لكن اللي صار الولدات خافا من الله ما بنش ينفذن أمر فرعون واللي قال لهن. وقتها كان في راجل من بيت لاوي تزوج واحدة من بنات عمه وحملت وجابت لعيل، وكان شكل العيل حلو وجذاب، فدساته 3 شهور بالدرقة من غير ما حد يعرف. ولما ما عادش قدرت تدسة أكثر حطتها في سلة بعد ما زوجتها بالقطران باش ما تخشلاش المية، وحطت السلة في النهر وخلت أخت العيل تصبي غادي وتشوف شين يصير في أخوها.

وقتها كانت بنت فرعون طلعت من القصر ومشت للنهر باش تسبح، وكان معها الخدمات متاعتها. فلما خشت للنهر شافت السلة وقالت للخديمة امشي جيب السلة هذكي، فجبتها وفتحتها وحقت العيل فيها، فعجبها لأن شكل العيل كان حلو وصغير. طبعا بنت فرعون عرفت من شكل العيل ولونه ومواصفاته، عرفت أن العيل هذا يهودي، فقالت للخديمة هذا العيل يهودي، جيبوا لي وحدة يهودية رضاعة باش ترضع وتكبره. وصار اللي قالت عليه بنت فرعون، وجابوا لها وحدة يهودية رضعتها. فطبعا بالصدفة، لكن هذا أمر الله، إن اللي رضعتها هي أمه. بعد هذا اللي صار إن العيل بعد ما كمل وقت الرضاعة أو شهور الرضاعة جابوه لبنت فرعون مرة أخرى، وعاش في القصر متاعها وخلاتها ولد من عيالها. وكبر موسى وقعد عايش عند بنت فرعون في القصر تحت رعايتها. وطبعا هي اللي سماته موسى لأنها قالت هذا العيل جيته في النهر فنسميه موسى. طبعا موسى لما كبر في العمر وقعد شاب، قال في روحه لازم أنا نمشي نشوف ابن عمي ونتعرف عليهم ونزورهم ونشوف شن أحوالهم، لأن موسى طبعا عرف من عيشته في القصر أنه هو من أصل يهودي. فصار وطلع في يوم من الأيام ومشى شور ابن عمه يشوفين في أرض جسان، فحق واحد مصري يضرب في واحد يهودي ويبي يجبر أنه يدير شغل كان اليهودي رافضة، لكن كان هذا اللي صاير أن اليهودي غصبا عنه لازم يدير الشغل ولو بالضرب. فموسى وجع حالة اليهودي اللي يضرب فيه المصري، فبحث يمينه وشماله، ولما تأكد أنه مفيش أي واحد يشوف فيه واتطمن أنه في المكان مفيش أي حد ممكن يجيب خبر اللي حيصير، مشاع المصري ضربه قتله وحفر له حفرة وردمه فيها وروح القصر فرعون. وثاني يوم طلع مرة ثانية من القصر ومشى شور ضنا عمه، وفي الطريق لقى اثنين يهودي ضاربوا لأن مدري عركة عليه حاجة خاصة بالشغل، فتدخل بينهم وقال لهم أسمع ليش تضرب في ولد عمك؟ فرد عليه قال له أنت من حطك رئيس والله قاضي علينا، والله تفكر تقتلني حتى أنا كيف ما درت في المصري أمس؟ فخاف موسى وقال

البين الموضوع انكشف ونعرف، وفعلا الموضوع هذا اللي إن موسى قتل واحد مصري بسبب يهودي انتشر لين وصل الفرعون، ففرعون تعقد ودار أمر ملكي لجماعته إن يقتلوا موسى لما يمسكوه. فموسى هرب وقعد يمشي وذايح لعند ما وصل الأرض اسمها أرض مديان، وقام عزغادي جنب البير اللي في الأرض هذه. ووقتها كان في واحد كاهن اللي هو كاهن تاع مديان، راجل كبير كان عنده 7 بنات. ال7 بنات هذين كانت جايبات الغنم متاعهن وجايات شور البير باش يعبن المية، لكن صار كيف ما يصير كل يوم وكل مرة يجن للبير الرعوية اللي كانوا غادي في وقتها لزوهن ما خلهنش يعبن المية لأنهن بنات وما عندنش فزاعة. فشاف موسى اللي صار مع البنات، فطبعا دم حمي ورجليته وغيرته كراجل خلاته يمشي شور الرعوية ويتعارك معهم وضربهم ولزهم وسق البنات وسق غنمهن وروحن البنات للحوش. فاستغرب بوهن مروحتهم بدري لأنهن كل مرة بسبب الرعوية روحهم متأخر، فسألهن. فقالت وحدة منهن راهو في واحد مصري يبونا، هو اللي فزع لنا وضرب الرعوية وعبنا مية وسقلنا الغنم كله. فقال لهم وين، ليش ما عزمتوا عليه؟ مش عيب عليكم، لازم تمشوا تجيبوه باش يتغدى عندنا ونشوفوا شنو قصته. وفعلا مشان شور موسى وعزمنا عليه حوش بوهن، وجاء موسى معاهن وتقابل مع الكاهن انتاع مديان وحكم معاه. وبعدها بعد ايام اللي صار ان الكاهن لما شاف راجل مستقيم وراجل يعني كما نقول اخلاقه كويسه وراجل فزاع طبعا عجبه، فعرض عليه بنت صفوره وزوجها له. وبعد فتره حملت صفوره وجابت عيل فسماه موسى جرشوم.

وقتها مات فرعون اللي كان حاكم مصر، وكثر عياط اليهود وبكاهم وشكوتهم من العبودية، حتى إن الله سمع نوحهم وبكاهم وتذكر العهد والوعد اللي دار مع أبوهم وجدهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشاف الله حالة اليهود وقتها ومعاناتهم اللي كانت يعني حالة مش كويسة. ومرة كان موسى يرعى في الغنم بتاع نسيبة في البر، وقرب عليه جبل اسمه جبل حوريب اللي هو يسمو فيه جبل الله، وطلع أعلى في الجبل ملاك الله في جرة العليق على شكل لهلوبة نار، فبحت وشاف العليقة والعة بالنار لكن ما تنحرقش، فقال الروحة وهو متعجب لازم نمشي نبحت ونشوف المنظر العظيم ونعرف شن السبب ليش العليقة ما تنحرقش بالنار. وفعلا مشى شور للجرة وقرب عليها وطبص بشي بحت، فكلم الله من نص العليقة وقال له يا موسى يا موسى، فرد موسى وقال نعم، فقال الله ما تقربش لهنا، أسلح صباطك من كرعيك لأن المكان اللي انت صبي فيه راهو مكان مقدس. وبعدها الله قال لموسى أنا هو إله بوك وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فخاف موسى وغطى وجهه وقال الله أنا راني سمعت بك شعبي وصلتني شكوتهم، فجيت بيش ننقذهم من المصريين وناخذهم ونطلعهم من مصر ونشيلهم الأرض صابة وخيرها واجد، المكان اللي ساكنين فيه الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين لما سموا فيهم فلسطينيين توا. خوتي المستمعين، إن شاء الله الحلقة الجاية نشوفوا شن صار ما بين الله وموسى لما كلمه وشن الله حيقول الموسى. إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونوعدوكم إن حنردوكم إجابات وتفسيرات للحاجات اللي مش فاهمينها، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم أمير كيني.
1: المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعرا، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعرا. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
2: Hello listening friends.
3: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
2: Thank you for tuning in to this broadcast.
3: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
2: It is our privilege to bring this broadcast to you every week.
3: يسعدنا أن نقدم لكم هذا البرنامج كل أسبوع.
2: If you are joining our broadcast for the first time,
3: إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
2: we are nearing the end of a series about biblical compassion.
3: فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الرسائل عن الحنو الكتابي.
2: We are looking at the book of Jonah.
3: ونحن نتأمل في سفر يونان.
2: And in this broadcast, we'll start looking at chapter 3.
3: وفي هذه الحلقة سوف نتأمل في الأصحاح الثالث.
2: So get your Bible and get ready.
3: تجهز كتابك المقدس واستعد.
2: In the past, we looked at the difference between sentimentality and true biblical compassion.
3: في الحلقات الماضية رأينا الفرق بين رقة العاطفة والحنو الكتابي الحقيقي.
2: We learned that to have biblical compassion, you must listen to the word of God and do whatever God tells you to do in His word.
3: وتعلمنا أنه لكي يكون لك الحنو الكتابي ينبغي أن تنصت إلى كلمة الله لتعمل ما يأمرك الرب أن تفعله في كلمته.
2: Do you know what the most difficult task for a believer is?
3: هل تعرف ما هو أصعب عمل يستطيع المؤمن أن يفعله؟
2: No, it's not prayer.
3: لا, إنه ليس الصلاة.
2: No, it's not praise.
3: لا, إنه ليس الحمد والتسبيح.
2: No, it's not going to church.
3: لا, إنه ليس عدم الذهاب إلى الكنيسة.
2: No, it's not even living a godly life.
3: لا, إنه ليس الحياة بالتقوى.
2: The most difficult part of a believer's life is to be an authentic witness for Jesus Christ the Lord.
3: أصعب عمل في حياة المؤمن هو أن يكون شاهدا حقيقيا موثوقا به ليسوع المسيح الرب.
2: Why?
3: لماذا?
2: Because if you are an authentic witness for the Lord,
3: لأنك إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
2: you will be praying for the lost.
3: فأنت سوف تصلي لأجل الضالين.
2: If you're an authentic witness for the Lord,
3: إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
2: you will be praising him.
3: فأنت سوف تحمده وتسبح له.
2: If you are an authentic witness for the Lord,
3: إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
2: you will be going to church.
3: فأنت سوف تذهب إلى الكنيسة.
2: If you are an authentic witness to the Lord,
3: إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
2: you will be living a godly life.
3: فأنت بالطبع ستعيش حياة التقوى.
2: So if you get your authentic witnessing lifestyle in order, all of your Christian life will fall into place.
3: فإذا أنت رتبت أسلوب حياتك وأنت تحرص على مصداقية الشهادة, فإن كل حياة

0: يستطيعان أن يقررا مصير إنسان.
1: I want you to understand this so well that you can feel it.
0: أود أنك تفهم هذا المعنى جيدا حتى يمكنك أن تشعر به.
1: Everything around us is depriving us of having spiritual eyes.
0: كل شيء حولنا يحرمنا من أن تكون لنا العيون الروحية.
1: Everything around us is working to keep us from living in the realm of the spirit.
0: كل شيء حولنا يعمل على حرماننا من الحياة في إطار الروح.
1: But in the spiritual realm,
0: ولكن في الدائرة الروحية,
1: our testimony can save or damn somebody.
0: فإن شهادتنا يمكن أن تخلص شخصا ما أو تدينه.
1: In the courts of heaven, an authentic witness can help determine the eternal future of others.
0: في محكمة السماء الشاهد الموثوق به يمكن أن يساعد في تحديد المستقبل الأبدي للآخرين.
1: An authentic witness can make a difference whether someone else will be in heaven or in hell for an eternity.
0: الشاهد الموثوق به يمكن أن يصنع الفرق بين إنسان يقضي أبديته في السماء وآخر يقضيها في جهنم.
1: Do you see the enormity of the task of the witness?
0: هل أدركت ضخامة هذا العمل؟
1: But there is more.
0: بل إن هناك ما هو أكثر من ذلك.
1: Being a witness for Jesus Christ,
0: أن تكون شاهداً ليسوع المسيح,
1: is the one thing that you do that is nearest and dearest to the heart of Jesus.
0: هو الشيء الوحيد الذي تعمله وهو أقرب وأعز شيء إلى قلب يسوع.
1: The salvation of the lost souls,
0: خلاص النفوس الضالة,
1: is the nearest and the dearest ministry to the heart of Jesus.
0: هو أقرب وأعز خدمة إلى قلب يسوع.
1: You can fellowship all you want.
0: تستطيع أن تكون لك شركة.
1: You can educate all you want.
0: تستطيع أن تعلم كيفما تشاء.
1: You can sing to your heart's content.
0: تستطيع أن ترنم كيفما اشتهى قلبك.
1: You can feed and clothe.
0: تستطيع أن تقدم الطعام والكساء.
1: You can go on retreats and conferences.
0: تستطيع أن تشترك في فترات رياضة روحية.
1: You can go to in-depth Bible studies.
0: تستطيع أن تذهب إلى دراسات كتابية متعمقة.
1: You can do all of these things.
0: تستطيع أن تعمل كل هذه الأشياء.
1: But if you are not involved in witnessing and making disciples,
0: لكن إذا لم تكن منشغلا بالشهادة والتلمذة,
1: you are not doing the one thing that is dearest and nearest to the heart of Jesus.
0: فأنت حينئذ لا تعمل الشيء الواحد الذي هو أعز وأقرب شيء إلى قلب يسوع.
1: Because this is the dearest and the nearest to the heart of Jesus.
0: لأن هذا الأمر هو قريب وعزيز إلى قلب يسوع.
1: That in every one of the four Gospels, as well as in the book of Acts,
0: هو في كل بشارة من البشائر الأربع وفي سفر الأعمال موجود.
1: The very last words of Jesus prior to his ascension into heaven were, "Be my witnesses."
0: كانت كلمات يسوع الأخيرة على وجه التحديد قبل صعوده إلى السماء هي وتكونون لي شهودا.
1: You may ask this question.
0: وربما تسأل هذا السؤال.
1: If witnessing is the nearest and the dearest to the heart of Jesus,
0: إذا كانت الشهادة هي الأقرب والأعز إلى قلب يسوع,
1: then why is it the most difficult thing to do?
0: لماذا إذن هي أصعب شيء تعمله؟
1: Listen carefully to the answer.
0: أرجو أنك تنصت جيدا إلى الإجابة.
1: Because it is the one ministry that Satan hates the most.
0: لأنها هي الخدمة الواحدة التي يكرهها الشيطان أشد كره.
1: He hates for you to pray.
0: هو يكره أنك تصلي.
1: He hates for you to sing.
0: وهو يكره أنك ترنم.
1: He hates for you to live a godly life.
0: وهو يكره أنك تعيش حياة تقوية.
1: But the one thing he hates the most,
0: ولكن أشد ما يكرهه هو هذا الشيء الواحد,
1: is when you give a witness to the power of the Lord.
0: عندما تشهد عن قوة الرب.
1: Is when you give witness to the eternal life that is given by Jesus Christ.
0: وعندما تشهد عن الحياة الأبدية التي يعطيها يسوع المسيح.
1: Satan hates that.
0: الشيطان يكره هذا.
1: Here is a good rule of thumb that you should keep in mind.
0: وهذه العلامة يجب أن تحفظها في ذهنك جيدا.
1: What Jesus loves, Satan hates.
0: ما يحبه يسوع يكرهه الشيطان.
1: And that is why witnessing is the way.

0: ministry that Satan will put all of his stops to keep you from doing.
1: وهذا هو السبب في أن الشهادة هي الخدمة الوحيدة التي يكثف فيها الشيطان كل المعوقات لكي يمنعك من أدائها.
0: It is the one ministry that Satan will do everything possible to discourage you from doing.
1: إنها الخدمة الواحدة التي يستخدم الشيطان كل الإمكانيات المتاحة لكي يجعلك تفشل في القيام بها.
0: And if you give up the witnessing lifestyle, you are delighting Satan.
1: فإذا كنت قد توقفت عن الشهادة كأسلوب حياة، فأنت بذلك تبهج الشيطان.
0: Now I know these are strong words, but they are the truth from the scripture.
1: أعرف أن هذه كلمات شديدة اللهجة، ولكن هي الحقيقة كما تذكرها كلمة الله.
0: Authentic witnesses for Jesus Christ are what the world is longing for.
1: الشهادة الموثوق بها ليسوع المسيح هي ما يتعطش العالم إليه اليوم.
0: Authentic witnesses for our salvation are what will bring conviction to sinners to repent.
1: الشهادات الصادقة والموثوق بها عن خلاصنا هي ما يبكت الخطاة ويدعوهم إلى التوبة.
0: Now what do I mean by authentic witness?
1: ماذا أعني بالشهادة الموثوق بها؟
0: As an answer to this question, I will going to tell you a true story.
1: كإجابة عن هذا السؤال، دعوني أحكي لكم هذه القصة الحقيقية.
0: There was a machinist who worked for an automobile manufacturer.
1: كان هناك ميكانيكي يعمل لدى صانع سيارات.
0: One day he became a Christian and was baptized in the name of Jesus.
1: ويوما ما أصبح هذا الميكانيكي مسيحيا وتعمد باسم يسوع.
0: This man knew that he could not become an authentic witness without righting the many wrongs that he had done in the past.
1: وأدرك هذا الرجل أنه لا يستطيع أن يصبح شاهدا موثوقا به دون أن يصلح الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها في الماضي.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها المستمعون الأصدقاء، هذا أمر هام جدا.
0: You can proclaim your faith all that you want.
1: تستطيع أن تشهد عن إيمانك وأن تنادي به كيفما تشاء.
0: But until you have righted the wrong that you have done in your life.
1: ولكن ما لم تصحح الأخطاء التي ارتكبتها في حياتك،
0: you are not an authentic believer in Jesus Christ.
1: فإنك لن تكون مؤمنا موثوقا فيه بيسوع المسيح.
0: And the man in this story knew that he had to right the wrongs that he had done.
1: وقد أدرك الرجل في هذه القصة أنه كان ينبغي أن يصحح الأخطاء التي كان قد ارتكبها.
0: What did this man do in the past?
1: ماذا فعل ذلك الرجل في ماضيه؟
0: For years before he became a Christian,
1: لمدة سنوات كثيرة قبل أن يصبح مسيحياً,
0: he had been stealing parts and tools from his employer for many years.
1: كان يسرق بعض الأجزاء والآلات من صاحب العمل لمدة سنوات كثيرة.
0: Well, God converted him thoroughly.
1: والآن وقد غيره الله تماماً.
0: So after his baptism and profession of faith, he acted out his public profession of faith.
1: لذلك بعد معموديته وإعلان إيمانه نفذ إعلان إيمانه عمليا.
0: He took all the stolen parts and tools to his employer.
1: فأخذ كل الأجزاء والآلات المسروقة وسلمها لصاحب العمل.
0: And he explained the situation to his employer.
1: وشرح الموقف لصاحب العمل.
0: He told his foreman that he knew that he could not witness for the Lord until he had done the right thing.
1: كان قد أخبر رئيسه في العمل أنه لم يكن يستطيع أن يشهد للرب إلا بعد أن يكون قد عمل الصواب.
0: He risked being fired in acting out his faith.
1: وغامر باحتمال فصله من العمل بسبب تنفيذه العملي لإيمانه.
0: But not only did he return all the stolen goods,
1: ولم يكتفي بإعادة البضائع المسروقة.
0: But he also asked that his employer would forgive him.
1: لكنه طلب أيضا من صاحب العمل أن يغفر له.
0: His foreman did not know what to do.
1: ولم يعرف رئيسه في العمل ماذا يفعل.
0: The owner of the company was on an overseas trip visiting a foreign plant.
1: وكان مالك الشركة غائبا في رحلة وراء البحار في زيارة مصنع أجنبي.
0: So they sent the owner a long cable explaining the situation and asked him for a decision.
1: ولذلك أرسلوا إلى مالك الشركة برقية طويلة يشرحون فيها الموقف ويطلبون منه أن يرسل لهم قراره.
0: The owner immediately returned a cable with a decision.
1: ورد المالك على الفور ببرقية حملت قراره.
0: He said, "Dam up the river and baptize the entire city."
1: قال أقيموا سدا في مجرى النهر وعمدوا المدينة كلها.
0: Now do you understand what makes an authentic witness?
1: والآن هل فهمت ما الذي يجعل الشهادة صادقة وموثوقا فيها؟
0: Authentic witnessing must begin with an authentic change of heart.
1: الشهادة الموثوق بها ينبغي أن تبدأ بتغيير صادق موثوق فيه في القلب.
0: Authentic witnessing must begin with authentic repentance and authentic change in life.
1: الشهادة الصادقة الموثوق فيها يجب أن تبدأ بتوبة صادقة وبتغيير حقيقي في الحياة.
0: Unfortunately, that does not happen very often these days.
1: من المؤسف أن هذا لا يحدث كثيرا في أيامنا هذه.
0: People look at Christians and they do not see any difference.
1: ينظر الناس إلى المسيحيين ولا يجدون فرقا بينهم وبين الآخرين.
0: A dishonest businessman has not forsaken his dishonesty when he becomes a Christian.
1: فرجل الأعمال غير الأمين لم يتخلى عن عدم أمانته.
0: And sadly, that's how the world sees Christianity.
1: ومن المؤسف أن العالم يرى المسيحية هكذا.
0: It is no wonder that we are not making any difference in the world.
1: فلا غرابة بعد ذلك أننا لم نعد قادرين على إحداث أي تغيير في العالم.
0: When you look at the life of Jonah, you understand the power of witnessing.
1: عندما تتأمل حياة يونان ستفهم معنى قوة الشهادة.
0: There are some people who look at the life of Jonah.
1: يوجد بعض الناس يتأملون حياة يونان.
0: And they focus on the miracle of Jonah's survival in the belly of the great fish.
1: وينبرون على معجزة بقاء يونان على قيد الحياة في جوف السمكة العظيمة.
0: And that's where they stop.
1: ويتوقفون عند ذلك.
0: They need to move on to chapter 3.
1: هم يحتاجون إلى الانتقال إلى الأصحاح الثالث.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because in reality there is a far greater miracle that most Christians ignore.
1: لأنه في الحقيقة هناك معجزة أخرى أعظم من هذه المعجزة بكثير، ولكن للأسف يتجاهلها معظم المسيحيين.
0: That is the miracle that resulted from Jonah's preaching.
1: ألا وهي المعجزة التي حدثت نتيجة لمنادات يونان وكرازته.
0: I want you to listen very carefully to Jonah chapter 3 verses 1 to 10.
1: أود أنك تنصت جيدا إلى ما جاء في الأصحاح الثالث من سفر يونان من العدد الأول إلى العدد العاشر. ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه.
0: If the miracle of surviving inside the whale is great,
1: إذا كانت معجزة بقاء يونان في جوف الحوت عظيمة,
0: the miracle of the conversion of the Ninevites is far greater.
1: فإن معجزة تغيير أهل نينوى أعظم بكثير.
0: For the Ninevites to be converted,
1: لأن تغيير أهل نينوى
0: would be like seeing the greatest criminal you know becoming a witness for Jesus Christ.
1: كأنك ترى أعظم مجرم تعرفه يصبح شاهدا لله.
0: Archaeology tells us that the Ninevites were a fierce and vicious people.
1: يذكر لنا علم الآثار القديمة أن أهل نينوى كانوا أناسا يتسمون بالشراسة والفساد.
0: Archaeologists record that the king of Nineveh methodically cut off the noses of the people that they conquered.
1: ويسجل علم الآثار أن ملك نينوى كان منهجه بتر أنوف الناس الذين كان يهزمهم.
0: And skin them alive.
1: كما كان حرفيا يسلخ جلدهم وهم أحياء.
0: For the Ninevites to be converted was a miracle of all miracles.
1: فتغيير وتجديد أهل نينوى كان معجزة المعجزات.
0: Don't miss this miracle.
1: لا تفوتك هذه المعجزة.
0: And that is why Jesus said,
1: ولهذا قال يسوع,
0: there is unspeakable joy in heaven when a sinner repents.
1: هناك فرح عظيم لا ينطق به في السماء عندما يتوب خاطئ واحد.
0: Modern man thinks that he has become more civilized than our ancestors.
1: الإنسان العصري يظن أنه قد أصبح أكثر حضارة وتهذيبا من أسلافه.
0: We think that we are kinder and better people than the past generation.
1: ونحن نظن أننا أناس أفضل وأكثر شفقة من الأجيال الماضية.
0: But God sees the same wickedness in our hearts.
1: ولكن الله يرى في قلوبنا نفس الشر والفساد.
0: And this is precisely why God wants His children to be witnesses for Him.
1: وهذا هو بالضبط السبب الذي لأجله يريد الله أن يكون أولاده شهودا له.
0: But my listening friends, our time has come to an end.
1: ولكن وقتنا اليوم قد انتهى أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Please join us next time when we look at the three special things that God always does for His witness.
1: عندما تنصت إلينا في المرة القادمة سنتأمل في ثلاثة أشياء بصفة خاصة يعملها الله دائما لأجل شهوده.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: بالأمس كدت أفتك بصديق قديم لي.
1: ماذا تقول؟ تفتك بصديق؟ تقتله؟
2: لا أظن أن هذا ما يقصده حسام. يقتل؟ لا طبعا.
3: هناك خطأ بلا شك، خطأ في كلمة يفتك أو كلمة صديق، لا يركبان معه.
2: لعله يقصد أنه تشاجر مع صديق.
4: دعوه يتكلم، اعطوه فرصته للتوضيح.
1: فاجأنا يا عم قاسم، فاجأنا
0: فعلا، صديق قديم كدت أفتك به.
3: وكيف ذلك يا حسام؟ اشرح لنا.
0: كنا نتناقش، نتحاور، ارتفعت درجة حرارة الحديث، احتدت الكلمات، تشاجرنا وامتدت أيادينا على بعض.
1: حسام طبعه حاد،
4: ليس إلى درجة التطاول والتلاكم.
0: أثارني كلامه وثارت ثائرتي عليه.
3: فتضربه؟ هذا ليس حوارا.
2: كنت جالسا معه على المقهى تتسامر.
4: تتسامران؟ بداية جميلة.
0: مر بنا زميل حيانا، رددت عليه التحية وهنأته بعيد القيامة.
1: وهذا جميل أيضا، تهنئة زميل بعيد القيامة الذي يحتفل به جميل
2: وطبيعي، كلنا نهنئ أصدقائنا المسيحيين بعيد القيامة.
0: لم يعجبه ذلك.
3: لم يعجبه؟ لماذا؟
4: هذا واجب الأصدقاء نحو بعضهم.
1: لعل بينهما خصام؟
0: أبدا، قال إن تهنئته بعيد القيامة اعتراف بها، وهذا حرام.
2: حرام؟
0: هكذا قال، أثارني، ناقشته، لم يستمع، بل تمادى في إهانته لي ولزميلي، اتهمنا بالكفر والجهل بألفاظ قاسية.
2: كفر؟ هذا تطرف ممقوت، قلة ذوق،
1: بل قلة أدب وعدم إحساس بالصداقة والإخوة.
4: مغالاة وعدم لباقة.
3: هو جهل ممجوج.
0: ها أنتم أثرتم جميعكم.
2: عندك كل الحق في حدتك يا حسام.
0: احتد النقاش وتطور الحوار وارتفعت أصواتنا وامتدت أيادينا على بعض. كدت أفتك به لولا تدخل رواد المقهى.

0: أنا آسف لذلك، ما كان يجب أن يصل الأمر إلى ذلك.
1: وهل كان يسكت؟
2: لا أحد يستطيع السكوت على تصرف كهذا، يحرم ويكفر.
3: أنا لا أحتمل أولئك الذين يفتون بما يشاءون دون سند من نص أو سنة،
4: وينشرون فتواهم بين الناس
1: بين غير المتعلمين والعارفين بأصول دينهم.
0: رغم ذلك ما كنت أحب أن يصل الاختلاف بينكما إلى الشجار.
2: الاختلاف يقود إلى الخلاف وإلى الشجار.
0: للحوار آداب وللنقاش أصول، لابد أن نسلم بأن الله خلقنا مختلفين ومنذ القديم وهناك اختلاف بين الناس.
3: هذا أمر معروف يا عم قاسم، كلنا مختلفون وهذا أمر لا يختلف فيه أحد.
4: وهذا الاختلاف نعمة وبركة من الله.
1: نعمة أم نقمة؟
4: نعمة. هل كنت ترضى أن يكون الناس جميعا نسخة واحدة؟
1: نسخة واحدة؟
0: كثيرا وأنا أتأمل الوجوه التي تمر أمامي أتعجب، كيف تتباين هكذا ألوف الملايين من البشر منذ خلق الله آدم حتى الآن ولا يتطابق اثنان تماما؟
3: هذا صحيح، معجزة إلهية.
2: لو كنا على صورة واحدة، أنا شكل مروان، شكل حسام،
1: هل إلى هذا الحد ترينني قبيحا؟
2: لا لا أقصد، لكن بدون تميز، بدون اختلاف، كلنا نسخة طبق الأصل، شيء فظيع.
0: لهذا خلقنا الله مختلفين، الحمد لله.
4: مختلفين لا متخالفين.
3: الاختلاف يقود إلى الخلاف
1: والتنافس والتناحر والتصارع،
0: أو إلى التكامل والتناسق والتعويض.
2: الغالب أن يؤدي الاختلاف إلى الكراهية والحقد كما حدث لصديقك هذا.
3: لهذا كدت أن أفتك به.
4: الحمد لله أن وجدت من ينقذه من يدك.
1: ومن ينقذك من يده؟

0: الاختلاف في الفكر والعقيدة والقضايا أمر واقع لا جدال فيه، والعاقل من يتجادل بالحسنى ليصل إلى الحق، الجاهل هو من يعاند ويكابر ويصدر الأحكام بغرور ممقوت.
1: لا أحد يعرف كل الحق إلا الله جل جلاله. الإنسان يبحث عنه حسب إمكانياته المحدودة
2: وحسب الزاوية التي يرى منها ما يرى.
3: يقول الحكماء إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ولم يخطئوه من كل وجوهه، أصاب بعضهم جهة منه وأخطأ جهة أخرى، وأخطأ بعضهم جهة منه وأصاب جهة أخرى.
4: يا ويلي من الفلسفة.
3: هذه ليست فلسفة، هذا منطق.
0: منطق سليم، وأنت يا حسام كمحام أدرى الناس بذلك.
2: كلام يصعب فهمه.
1: لا أراه صعبا.
2: فسريه لنا.
1: تقول سمر إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل الحق بكل جوانبه.
4: هذا حق، أقصد صحيح.
1: يصيبون في جانب ويخطئون في جانب
0: حسب معارفهم وتجاربهم وقدراتهم وحسب زاوية رؤية كل واحد منهم.
4: زاوية رؤية كل واحد منهم؟ أي زاوية؟
3: زاوية الرؤية، مجال الرؤية ومداها،
0: مثل قصة العميان والفيل.
4: أي عميان وأي فيل؟
1: أي عميان وأي فيل؟ هي قصة قديمة معروفة.
2: أنا لا أعرفها.
3: جماعة من العميان التفوا حول فيل ضخم، وكل واحد منهم مد يده يتحسسه
0: ليكتشفوا شكل الفيل. هم عميان ها؟
3: أحدهم لمس رجله فقال طويل مستدير كالنخلة، وآخر لمس ذيله فقال بل رفيع ملتو كالثعبان، وآخر لمس ظهره فقال عال خشن كالتلة.
4: كلهم صدقوا فيما لمسوا،
1: لكنهم لم يصلوا إلى شكل الفيل كما هو.
2: على قدر ما وصلوا إليه حسب إمكانياتهم،
3: هذا ما أتيح لهم.
0: لو تشاركوا وتبادلوا ما وصلوا إليه بأصابعهم لعرفوا شكله،
1: ولو اكتفوا بما وصلوا إليه واختلفوا لما عرفوا شيئا ولا شكلا.
0: هذا هو الفرق بين الجدل المفيد والجدل الضار.
4: فهمت قصدك يا عم قاسم.
3: لأننا نتشارك ونتبادل الرأي والرؤية،
2: جدل مفيد.
1: تمام.

0: المحزن أن الناس المختلفين يتشاكلون لا يتشاركون.
1: هذا يؤدي إلى التعصب والتطرف والخلاف والشجار.
2: كل يتمسك برأيه ووجهة نظره وينكر رأي ووجهة نظر الآخر.
3: الإنسان حريص على رأيه وفكره وعقيدته التي اكتشفها، مثل أصحابنا أولئك الذين اكتشفوا الفيل كما لمسوه.
2: عمن توارثوها؟
4: عن سابقيهم من المفكرين وأصحاب الرأي والعقيدة، يقبلون ويتعصبون لفكر غيرهم.
0: وهؤلاء أشد تعصبا ممن يكتشف فكره أو عقيدته.
2: كنت أحسب العكس، من يكتشف شيئا يتمسك به ويدافع عنه.
1: أصحاب النظريات أكثر الناس تمسكا بنظرياتهم يا عم قاسم.
0: نعم، وأكثرهم إخلاصا، وصلوا إلى عقائدهم بالبحث والتفكير، فإن وجدوا شيئا جديدا يؤثر فيما وصلوا إليه يقبلونه بعقل مستنير.
4: أما الذين يتبعون نظريات وعقائد سابقيهم فهم يتعصبون لها ولاء لهم واقتناعا بهم واتباعا وخضوعا لصاحب النظرية أكثر من اقتناعهم بالنظرية نفسها.
3: وهؤلاء طبعا يصعب تطوير أو تغيير اتجاههم، لأنهم يتبعون فردا لا فكرا.
2: بدأت أدرك ما تقولون.
1: بدأت، الحمد لله.
2: على قدر زاوية رؤيتي.
0: وأغلب هؤلاء يساقون كخراف تتبع رعاتها دون أن تعرف إلى أين يذهبون.
4: جهلة متعصبون لجهالتهم، لا يصدقون إلا ما يقوله أئمتهم الذين يسوقونهم.
3: الجدل مع هؤلاء مضيعة للوقت والجهد، يستحسن أن نهملهم،
1: بل نبصرهم بما لا يبصرون.
2: وإن رفضوا
1: ذنبهم على جنبهم،
0: كما قال الله لنبيه حزقيال قديما: إن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه.
4: وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنها ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك.
3: في الحالتين يموت الشرير.
2: عقاب الذنب.
1: لكن مسؤولية عدم تبصيره والجدل معه في محاولة إنقاذه من مصيره علينا نحن.
3: وهذا حق وعدل
4: وواجب، لذلك نتحاور معا. واجب على كل من يعرف أن يجادل بالحسنى وبالحوار المهذب المتحضر، الحجة بالحجة.

0: لهذا كان عليك يا حسام أن تبصر صاحبك، لا تتشاجر معه.
1: أثارني جهله ومنطقه الغبي، أغضبني.
2: القضايا التي نتناولها أغلبها صعبة الفهم، عسرة الهضم، خصوصا لمن توارث مواقف خاصة تجاهها.
3: نحتاج إلى وقت وصبر وجهد
4: وحب وفهم واحترام.
1: حب وفهم واحترام لمثل هذا الإنسان؟
0: نعم، ألم تأتوا إلي ثائرين غاضبين طارقين بابي بعنف وشدة؟
3: نعم، لكن
0: ما أن بدأنا نتبادل الحجج في حب وفهم واحترام حتى هدأتم واسترحتم، رغم إنني لا أظنكم اقتنعتم تماما، لكنكم تعلمتم وجهة النظر الأخرى.
4: بدأنا نفكر
3: في هدوء.
0: التفكير لا يتم إلا في الهدوء.
1: عندكم حق،

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟ أكرر: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نباتك.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. وحشتونا جدا، أتمنى نكون إحنا كمان وحشناكم. النهاردة عندنا حلقة وموضوع مختلفين ومميزين جدا. قبل ما أقول عنوان حلقتنا، عاوز أقولك إن الحلقة عن حاجة يمكن في الملعب ما بنشوفهاش. الحقيقة هي أصغر مما تتخيل، بس دورها كبير جدا. الأمر ما بيتحسبش بضخامة الشيء، لكن بمدى تأثيره. نهاردة حلقتنا عن صفارة الحكم. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل في حلقتنا من برنامجكم كارت أصفر اللي عنوان حلقتنا صفارة الحكم. خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يجوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجكم كارت أصفر. وفكركم عنوان حلقتنا صفارة الحكم. حد فيكم سأل نفسه في يوم، هو إيه اللي هيحصل لو مفيش مع الحكم صفارة؟ لو الحكم جه من البيت وقال أنا نسيت الصفارة، خلينا نلعب كده مع بعضنا من غير صفارة، ياه دي هتحصل حاجات غريبة وعجيبة. أول حاجة منهم إنه القوانين مش هتتنفذ، اللعيبة هيبدأوا يتحركوا ومفيش حد بيقول لهم أنتوا غلطتوا أو مغلطتوش. الصفارة مش بس بتعمل صوت، الصفارة دورها إنها تمنعك إنك تعمل أخطاء. اللعيبة دايماً وهم بيلعبوا بيبقى ودنهم مستعدة إنها تسمع صفارة الحكم. صفارة الحكم هي اللي بتعلن إن في كسر للقانون. ساعات كتير قوي قوي قوي بنعيش حياتنا وإحنا مش عاطين ودننا لصفارة الحكم، وساعات في ناس بتقفل ودنها إنها تسمع صفارة الحكم، وساعات

0: أخطئ إليك. في نفس المزمور وعدد 130 يقول كده: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. الصفارة اللي من الله ليا وليك هي اللي تخليك في وقت وانت بتعمل حاجة تقولك اللي بتعمله ده غلط. رائع يوسف وهو محطوط في التجربة، وزوجة فوتيفار بتشجعه انه يعمل الخطية، لكن قبل ما يتحرك كان في صفارة بتقوله: اوعى يا ابني يا يوسف، يا غالي عليا انك تكسر القانون، انا برفع لك صفارة وبقولك اللي هيحصل ده غلط. علشان كده يقف يوسف قدام الخطية وقدام الشيطان ويصرخ صرخة شاب طاهر يهمه قوي انه ما يكسرش القانون، ويقول الآية المشهورة: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل في حلقتنا من برنامجكم كارت أصفر، اللي عنوان حلقتنا صفارة الحكم. خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجكم كارت أصفر. وفكركم عنوان حلقتنا صفارة الحكم. حبيبي يوسف، ممكن أسألك، أنت عرفت منين إن ده شر؟ قال الصفارة بترن في ودني، وكلمة ربنا بتفهمني إن التصرف ده تصرف خاطئ. دانيال يمر بنفس الموضوع، ويقول الكتاب عنه: وأما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس. يا نبي الله دانيال، عرفت منين إن دي نجاسة؟ صفارة الله في ودني. كم مرة الله عطاك صفارة في حياتك وقررت إنك تكمل وما تقفش؟ كم مرة الصفارة قالت لك ده غلط وسديت ودنك وكملت؟ على فكرة، حتى لو حققت هدف بعد الصفارة ما قالت لك ده غلط، الهدف ده هدف ملغي. علشان كده خلي صوت ربنا جواك، خلي صوت ربنا يرشدك، يعلمك في وقت فرحك ووقت حزنك. صوت ربنا يرفعك لما تقع، وينصرك وقت ما تكون ساقط في الأرض وواقع. خلي كلامه يرن في ودنك، خلي كلامه فارق معاك، علشان صفارة الحكم هي اللي بترشدك. حقيقة لو انت تحذيرات ربنا مش مؤثرة في حياتك، عايز اقولك كارت اصفر. الله بيقولك انا بديك صفارة انذار بعلم بيها عن خطأك، وعايز اقولك اعدل السكة اللي انت ماشي بيها. مش هتلاقي افضل من كلمة الرب كصفارة لحياتك. اسمع الكتاب المقدس وليه: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاوم بطرقه يموت. أقولها لك تاني: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاوم بطرقه يموت.

عشان كده بشجعك انك تقرا الكلمه، رددها، احفظها، نفذها. ولو الصفاره بتاعت ربنا مش في ودنك النهارده، خد قرار وقول له هقبل توجيهاتك وهرجع لك وامشي في الطرق اللي انت عايزني فيها. بشكركم اعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه، وقتكم ده وقت غالي على قلبنا وعلى قلب ربنا، وقتكم يساوي عمركم. بشكركم لانه بصدق انه الكلمه تفرق في حياتكم. في انتظاركم في حلقات جديده من برنامجكم كارت اصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت اندرو يوسف، مخرجنا ايمن ذكري. ربنا يبارككم، في انتظاركم في حلقات جديده. اشوفكم على كل خير.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطيب.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. النهاردة نحكي برضو عن تلميذ في اللاهوت بيكلم أستاذه وبيقول له في أديان كتيرة وكل دين فيه طوائف كتيرة، إزاي أقدر أميز الحق بين كل هذه الطوائف والأديان والأفكار المختلفة والمتنوعة؟ فالأستاذ قال له أنا أحكي لك حكاية، إنه إبليس خرج يتمشى مع واحد من أصدقائه، وهما بيتمشوا لاحظ صديقه ده إنه الراجل ماشي ولقى في حاجة في الأرض، فانحنى وأخذ هذا الشيء الذي وجده في الأرض. فبيقول لإبليس إيه ده اللي خده الراجل ده؟ قال له ده جزء من الحقيقة، أنا رميت له جزء من الحق أو من الحقيقة. فصديقه بيقول له طب ده ما يزعجكش أنت كإبليس، إزاي تديله جزء من الحقيقة؟ قال له ده بالعكس، ده أنا ببقى سعيد جدا لأنه بياخد هذا الجزء وبيعمل منه عقيدة ضخمة تبين للناس أن هذا الجزء هو كل الحق، فبيخلي ليها فلاسفة وفقهاء ولاهوتيين ومؤسسات وموظفين وجيوش بتدافع عن الحق وتدخل في حروب، وده طبعا بيمنعه أنه يبحث أكتر من كده. قال له طب وإيه الهدف من اللي أنت بتعمله ده؟ قال له مش الهدف يا سيدي أنه ده مش الإنسان الوحيد اللي أنا اديته جزء من الحق، لأنه في ناس تانية أخدوا أجزاء وكل واحد خد جزء واعتقد أنه هو الحقيقة الكاملة، وبرضه عملوا مؤسسات وجيوش وابتدوا يتخانقوا مع بعض، هو ده الهدف، هي دي الفلسفة. قال له طب ما فيش واحد قدر يكتشف الخدعة دي؟ قال له في ناس اكتشفت الخدعة دي، إنهم لما لقوا جزء من الحقيقة ما حاولش إنه يحولها إلى عقيدة منظمة ضخمة، لكن أخذ الجزء ده وبدأ يبحث عن الكمال وابتدى يتكلم مع ربنا، وعارف إنه هو لن يصل إلى الكمال لأن الله هو الكمال، لكن ارتبط بعلاقة مع الله، وهذه العلاقة كانت بتنمو يوم عن يوم عن يوم، وهو تعلم إزاي يكون عنده عطاء غير محدود ومحبة بلا قياس وبذل للذات غير متناهي. وبكده الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني، إبليس بيقول له كده، الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني. إيه بقى النظرة الجديدة اللي احنا ممكن نشوفها من هذه القصة؟ النظرة الجديدة اللي نقدر نطلع بيها من القصة دي أنه مجموعة الناس اللي بيتخلصوا أو لا يتوقفوا عند الفرائض والصلوات وكل الأمور دي كأنها هي الوصول إلى الله، لكن يتجاوزوها إلى الله نفسه، هذا هو الحل الذي يقمع إبليس. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. أنتوا دلوقتي بتسمعونا في برنامج بحب. بتحب مين؟ دي مش مهم، احنا اتفقنا من الأول إن كلامنا عن الحب، الحب الحقيقي، الحب وبس. وحضرتك أو حضرتك عليك إنك تقيس اللي احنا بنقوله ده على اللي بتحبه أو اللي بتحبيه. اللي بتحبه ده بقى قريب، غريب، حبيب، صديق، جار، المهم وانت بتحب تحب صح. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن علاقة الحب، الحب وبشويش.

ورجعنا بعد الفاصل وبنفكركم النهاردة بنتكلم عن الحب وعن بشويش. إيه حكاية بشويش دي؟ بشويش لأن اللي بيحب ما يتعصبش، ما يتخانقش لا على الكبيرة ولا على الصغيرة، والحب كمان ما بيتعصبش من غير سبب. الحب إنك تتأكد من إن مش دايماً رأيك أنت الصح. الحب هو إنك ما تتخانقش مع اللي مختلف عنك في الرأي أو الشكل أو المضمون. الحب عايز تركيز شوية مع المدعو فم أو بق حضرتك، تاخد بالك منه كويس، بيقول إيه، بيقول إمتى، بيقول إزاي، بيطلع منه إيه. الحب هو إنك تكون نقي وبسيط. الحب هو إن اللسان يستنى شوية وما يتكلمش لما يكون قلبك جواه غضب. الحب هو إنك تحسب اللي هتقوله قبل ما يبقى ناتج، يعني قبل ما يبقى قلته وخلاص. الحب هو إن أول ما تشوف عيوب اللي قدامك تاخد قرار بإنك تشوف عيوبك وما تبصش بس لعيوب اللي قدامك. الحب هو إنك تكسر العدسة اللي بتشوف بيها غلطات اللي قدامك. الحب هو إنك تظبط لسانك وإيدك ورجلك وقت الغضب. الحب هو وإنت في أشد حالات الغضب تعد من 1 لـ10، من 1 لـ20، قبل ما ترد على حد غلط فيك أو عصبك. الحب إنك ما تهنش حد كان قاصد يزعلك. الحب مش إنك تجز على سنانك. الحب هو إنك ما تشوحيش في وش اللي قدامك. الحب هو إن صوتك تسمعه أنت واللي واقف تتكلم معاه بس، مش كل العمارة يعني. الحب هو إنك ما تستنيش أقرب غلطة ليها عشان تقولي كل اللي محوشاه وكتماه. الحب هو بشويش، بشويش في الكلام وبشويش في التصرفات وبشويش في الانفعال. الحب هو الكلام بحساب وقت ما تكون متضايق ومخنوق، يعني فكر في الرد قبل ما تقوله. الحب هو إنك آخر حاجة تعملها أو حتى تفكر فيها هي الخناق. أعزائي، واسمحوا لي أقول لكم أصدقائي المستمعين، هو ده الحب، ودي صفاته، ودي طريقته، ودي سكته. لو ينفع نقول إن اللي بنقدمه هنا في برنامجنا يكون دستور للحب، دستور يحميك ويحمي كل اللي بتحبهم كمان. قبل ما سيبكم أحب أفكركم إنكم تتعاملوا بشويش مع كل اللي بتحبوهم. خلصت حلقتنا النهاردة، وهنتقابل مع بعض في المرة اللي جاية في نفس ميعادنا وبرنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي، بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي

تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة. هل تحبه فعلا وحقا؟ لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن. ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 5.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقارنا فيه بالأمثال ما بين الشيء المألوف للناس والأشياء غير المألوفة عندهم، وبيش نوضح حقائق نبو نوصلوها لكم. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وخطة الله للخلاص. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية عليه مثل السامري الصالح اللي جاوب فيه المسيح على السؤال من هو قريبي، فوضح أنه قريب هو كل إنسان آخر حتى لو كان مختلف عليه في العرق والدين والجنس والخلفية الاجتماعية. هل تحاولوا أخوتي المستمعين أن ترفعوا مكانتكم قدام الناس وأن تبانوا بشكل أفضل قدامهم؟ في بعض الناس يحاولوا أنهم يرفعوا مكانتهم الاجتماعية، أو أنهم يتظاهروا أنهم مسكين أو عندهم مكانات حساسة أو عندهم فلوس واجدة، والهدف هو أنهم يبهروا الناس الآخرين ويؤثروا عليهم، و كما نقولوا احنا فخفخة وكذا. وهذا يرجع السبب له بدرجة الأولى للكبرياء والأنانية اللي عندهم. المخلص يسوع المسيح كان مرة معزوم في حوش واحد من رؤساء الفريسيين، والفريسيين وهم من اليهود المتزمتين متشدين في تطبيق شريعة موسى، وكانوا الفريسيين يراقبوا فيه. ولاحظ المسيح كيف انه المعزومين الاخرين يحاولوا ان يختاروا الاماكن الاولى باش يجمعوا، يعني ياخذوا المكان اللي في الصداره باين عليه الناس او في نص المجمع، باش يبدو الناس على يمينهم وعلى شمالهم يبدو هم في النص وهم اللي ماسكين القعده او التجميزه. فقال لهم المثل هذا اللي هو ورد في انجيل لوقا الاصحاح 14 من الايه 8 الايه 11، قال: إذا عزمت من حد العرس فما تجمعزش في المتكى الأول، ممكن يكون واحد أكرم منك انعزم عليه، فيجي اللي عزمك ومعاه أذكي ويقول لك عطينا المكان لهذا، فوقتها تبدأ بحشم تاخذ المكان الأخير. لكن أمتى عزمت فامشي وجمعز في المكان الأخير، حتى إذا جاء اللي عزمك يقول لك يا صاحبي أنا هذا الفوق، لأن وقتها يكون لك مجد قدام اللي مجمعزين معاك. وهنا ختم المخلص المسيح المثل هذا وقال: لأن كل من يرفع نفسه يوضحها، ومن يوضع نفسه يرتفع. هذه هي الحكمة اللي حب المسيح يعلمنا في المثل هذا، وهي حكمة التواضع. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، المخلص يسوع المسيح نصح المعزومين أنهم ما يمشوش للميكانات اللي في الصدارة في المعازيم أو في المناسبات، وأنهم يكونوا متواضعين، وضرب لهم مثل عملي على الشيء هذا، بأن نبههم أن الاندفاع هذا يمكن يجيب لهم عكس النتيجة اللي هم يبوها، وأن يخسروا مركزهم الأول وينحطوا في المركز الأخير، عشان هيك نصحهم بأنهم يتواضعوا. يمكن تكون الحالة هذه ما هيش الحالة الوحيدة اللي حاولوا بها الناس أن يمسكوا مركز كويس أو يكونوا في مركز أفضل، ففي من يعطي انطباع للآخرين أنه في مركز مهم وحساس أو أنه يملك ثروة كبيرة، وفي من يلبس دبش غالي وفاخر أو يسوق سيارة فخمة، وفي من يحاول أنه يتلصق عليه الناس كبار في المجتمع أو الناس مهمين في البلاد. لكن النتيجة تكون يجي اليوم اللي ينفضح فيه قدام هذوما الناس اللي هم يتفخفخ عليهم أو يدير في حاجة مهمة قدامهم وتبين حقيقته، فيشفقوا عليه الآخرين، وطبعا يرجعوا لمركزهم الطبيعي. والسؤال الملح توه هو ليش يحاولوا بعض الناس أنهم يبانوا على غير حقيقتهم؟ ليش يديروا في قناع مع أو قدام الناس؟ أولا يرجع هذا لطبيعة حب الظهور وصفة الكبرياء اللي تمتلك الشخص. والحياة تعلمنا كما قال المخلص المسيح أن من يرفع نفسه لابد أن يجي فيه اليوم اللي يتضع، وبالمقابل اللي يتواضع ويعرف مركزه الحقيقي لابد أن يجي اليوم اللي فيه حيرتفع. فكم من إنسان عاد الحجم الطبيعي لما تكبر، وكم من إنسان في المقابل ارتفاع في منصبه أو ارتفاع بسبب التواضع والاتزان متاعه. عشان الشيء هذا قال المخلص المسيح مرة لتلاميذه: من حب فيكم أن يكون عظيم فيكون لكم خادم، ومن حب أن يكون فيكم في الأول فلازم يكون لكم عبد. كيف ما أن ولد الإنسان ما جاش باش ينخدم لكن باش يخدم ويبدن نفسه أو يعطي نفسه فدية عليه ناس واجدة. والآيات هذه جت في إنجيل متى الإصحاح 20 الآية 26-28. أخوتي المستمعين، العظمة الحقيقية هي في التواضع وخدمة الناس الآخرين. عشان هيك ضرب المخلص المسيح المثال عليه نفسه، فهو مع أن كلمة الله الأزلي المولود من روح الله القدوس تواضع وجاء للعالم امتانا وخدم الناس كلها، مش هيك بس، لكن قدم نفسه فداء ومات على الصليب بيش يتحصلوا ناس واجدة على الخلاص وينجو من العقاب الأبدي. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف نقدروا أن نتحلوا بصفة التواضع؟ يعني كيف نكونوا متواضعين؟ هل يكفي أن نحاولوا نظروا قدام الأخرين وكأن نتمتعوا بهالصفة، ولا نتمتعوا بالتحلو يعني بالصفة هذه مش بالمظهر بس، لكن أنها تكون هي تعبر عليه حقيقة أنفسنا من جوا، وهنا لابد أن نعكس عليه سلوكنا وتصرفنا قدام الناس. باش نتحلو بصفة التواضع لازم أن نعترفوا أول شيء بحقيقة أنفسنا الخاطئة، وأن نعترفوا بحدود قدرتنا وسلوكنا الأدبي. وهل تعرفوا أن الاعتراف بالحقيقة كوننا نحن خطأ ومذنبين هو أكبر دليل على التواضع متانا، فما هوش من السهل عليه الإنسان يعترف بالحقيقة الأكيدة هذه. وعندما أو لما يعترف الإنسان بحقيقة نفسه الخاطئة ويجي لله تائب عليه ذنوبه ومؤمن بالفادي المسيح اللي كفر عليه خطاياه بموته الكفاري على الصليب، يكون خطأ الخطوة الأولى في اتجاه التواضع، وساعتها يبدل الله نفسه أو يبدل الله نفسه ويغيرها من الداخل ويخليه خليقة جديدة التحلى بصفة التواضع. لكن علينا أن نعرف أن التحلي بصفة التواضع كمؤمنين بالمسيح هو أمر علينا لازم نسعى له كل يوم، لأن الطبيعة الفاسدة تقعد موجودة في نفوسنا أو مغروسة في نفوسنا، وهي تحاول أن تظهر باستمرار وتطغى على شخصيتنا، وهكي تجرفنا معها أو تقودنا للكبرياء وحب الظهور. عشان هيك كتب الرسول بطرس اللي هو من رسل المسيحية الأوائل وكان واحد من تلاميذ للمسيح، قال بطرس في رسالته الأولى إصحاح 5 الآية 5 و6: وكونوا كلكم خاضعين بعضكم لبعضكم وتحلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتواضعوا، تخلوا يد الله القوية باش ترفعكم وقتها. أخوتي المستمعين، الرسول بطرس دعانا وطلبنا أن نتحلوا بالتواضع أو نلبسوا التواضع، يعني نكونوا متواضعين بالكامل من جوا ومن برا. ونلاحظوا لأن لما قال الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة، وهو يرفعهم في الوقت المناسب. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: هل ترغبوا أخوتي المستمعين أن التحلوا بالصفة هذه اللي هي صفة التواضع؟ ليش ما تتواضعوا توا وتتضعوا وتنزلوا قدام الله وتعترفوا بذنوبكم وتتوبوا عليها وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ هذه هي فرصتكم باش تخلصوا أنفسكم من الهلاك الأبدي وديروا مصالحة مع الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار، راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة، وسلام المسيح لكم.

مرة عملت حفلة كبيرة عشان خاطر أعرض على الناس الإنجازات اللي عملتها. مرات كتيرة جدا بتكلم عن إنجازاتي وبيبقى هو تقريبا الإنجاز اللي بيحط لي قيمة، ولما يبقى في أوقات مش بنجز بحس بالإحباط وحس إن قيمتي تهزت. أكبر غلطة بنقع فيها أو بيقع فيها الواحد إنه يحط قيمته في الإنجاز، لأن الإنجاز ممكن يحصل النهاردة وما يحصلش بكرة. القيمة بتاعتي مش في الإنجاز. ناس كتيرة جدا أعرفهم بيعملوا حفلات عشان يعرضوا فيها إنجازاتهم في أماكن كتير. الإنجاز لما بيبقى هو الشغف بتاعي فيه، وده المستوى الثالث من مستويات التأثير. الإنجاز الناس بتحب وبتتأثر بشخص عنده نجاحات، لكن لما يبقى الشغف بتاعي بس في أن أنا أعمل إنجاز أو يبقى هو أعلى حاجة أو أعلى مستوى نوقف عليه، بيبقى فيه مشكلة كبيرة. الإنجاز بتاعي بيخليني أحط قيمتي فيه وبيخليني أسحل الناس اللي معايا عشان خاطر أحقق إنجازات. المستوى دوت حلو أن أنا أوصل ليه، لكن مش حلو أن أنا أقف عنده، لأن هو مش أعلى مستويات التأثير. تخيلوا كده واحد كل الشغف بتاعه أنه يعمل إنجاز، هيسحل كام حد معاه؟ مش هيراعي ظروف الناس، بالعكس هيكون متمحور حوالين ذاته، هيكون هو عايز كل الدنيا تمشي وكل الدنيا تدور في فلكه، ويبقى هو بس بيدور على نجاحه الشخصي. قد ايه الشخص ده هيكون اناني. على فكره المستوى ده اعلى من مستوى العلاقات واعلى من المركز اللي اتكلمنا عنهم في الحلقتين اللي فاتوا، لكنه ما هواش اعلى مستوى من مستويات التاثير. اوعى تحط امانك في الانجاز، لان الانجاز متغير. اي حاجه متغيره مش ثابته، ما تحطش فيها امانك ولا سلامك لانها متغيره. في اراضي بنقف عليها زي اللغم، وفي اراضي زي السوسته، عارفين لعبه الترامبولين بتاعت الاطفال، وفي اراضي ثابته. انا نفسي نقف اطول وقت ممكن من حياتنا على الارض في الاراضي الثابته. اوقات بنبقى واقفين على الغام، واوقات بنبقى واقفين على سوسته، حاجه متغيره. يا ريت ما نطولش في الوقفه في الحتت ديت، نكون مركزين قوي ان احنا نقف على الاراضي الثابته. الاراضي الثابته ديت زي ما قلنا قبل كده، علاقتنا بربنا، علاقتي بأسرتي، علاقتي بمراتي وعيالي، علاقتي بالناس اللي في العمل، كل دي أراضي ثابتة أنا محتاج أكون مؤثر فيها وأكون واقف عليها. الإنجاز أرض جيدة لكنها غير ثابتة، عشان كده هو المستوى الثالث مش الرابع ولا الخامس. في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الرابع والخامس. أشجعكم تكملوا معايا. كان معاكم إيهاب ثروت في برنامج كاريزما.

بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. القطط تحب أن تأكل الأسماك لكنها تخشى أن تبل أظافرها. غالبية الناس إن لم يكن جميعهم يحبون ربح المال، لكن في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن نوم الطفل الرضيع اللي في الشهور الأولى. بنلاقيه بيقضي فترات طويلة قوي في النوم، بينام حوالي 16 ساعة، ومش بيميز ما بين الليل ولا النهار، وممكن في وقت تاني يكون صاحي قاعد يعيط بشكل هستيري أو بشكل غريب لأنه مش مرتاح. ممكن يكون شاعر بالجوع أو بالألم أو بالمغص أو بعدم الارتياح للجو اللي حواليه، وممكن يكون في أوقات تاني هادي ومشرق كده في نظراته، يقظ ومنتبه. والطفل في الحالة دي بيكون متغير، علشان كده لازم ناخد بالنا منه. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: اسمي يوكابد، يمكن هو اسم غريب شوية لكن معناه جميل، معناه أنت مجدي. أنا واحدة بسيطة كنت عايشة في مصر مع شعبي اللي كان مستعبد للمصريين. كانت ظروفي صعبة لأن فرعون أمر بقتل كل ولد يتولد لأي حد من شعبنا، وأنا ولدت ولد لكن كان عندي إيمان بالله وثقة فيه، عشان كده خبيت ابني 3 شهور من غير ما حد يحس، وبعدها فكرت أني أحطه في سلة وأسيبه في النهر. كان الأمر صعب عليا جدا لكن أعمل إيه؟ علشان كنت عايزة يعيش، ولما لقيته بنت الملك وأخدته بقت أنا المرضعة ليه، وربنا حقق المعجزة وابني عاش، ولما كبر بقى شخص عظيم. عارفين هو مين؟ هو موسى، يعني أنا أم موسى.

يوكابد مش كتير بنعرف اسمها، لكن نعرف إنها أم موسى. شفنا قد إيه إيمانها بربنا وثقتها فيه، وكان عندها حكمة في التصرف، وده طبعاً لأنها إنسانة ليها علاقة حقيقية بالله، وبتظهر العلاقة دي في وسط ظروفها الصعبة، عشان كده كانت بتتكل على ربنا بكل قلبها. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ينفع يكون عندي إيمان بالله زي يكابد، وينفع يظهر حتى في الظروف الصعبة اللي بمر بيها، لكن الموضوع يحتاج علاقة حقيقية بيني وبين الله، مش لما يجي وقت صعب وبس. فكري في وقت صعب مر عليكي، ويا ترى إيمانك بربنا كان شكله إيه؟ لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

تلك الحياة التي خرجت من يد الله عظيمة بسيطة هادئة نشيطة تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع لم يرى ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت والبهجة يابست والعظمة ضاعت والقوة ضعفت والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت وبلا استئذان مضت.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر قلبي الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعتي الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: احنا عارفين ان الله دايما بيكون مع شعبه زي ما وعدنا، لكن في اوقات بيكون حضوره قوي بشكل مميز. الاوقات دي معروفة باسم اوقات النهضة، هي الاوقات اللي بتيجي فيها حياة جديدة للكنيسة ومنها بتنتقل للمجتمع كله. النهاردة هناخد نظرة مشجعة على الاوقات اللي ربنا جي فيها الكنيسة فعلا، وكلمات الامل انه هيعمل كده تاني. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي.
1: لما ربنا بيجي الكنيسة حاجات مدهشة كتيرة بتحصل. أنا عارف إن الله دايما في الكنيسة، لكن في أوقات لما الله بيعمل حاجة مميزة جدا على نطاق واسع وناس كتير بتتأثر بيها. لما ده بيحصل احنا بنسميها نهضة روحية او بنسميها نهضة. ده حصل في كنيسة تسالونيكي اللي كنا بندرسها. تقدر تشوف تأثير كنيسة صغيرة على المجتمع كله وعلى منطقتهم في العالم. النهاردة انا هقول لكم على قصة النهضة الامريكية العظيمة. اول حاجة علشان ايماننا يصحى في قلوبنا ونقول اذا كان الله عمل ده قبل كده ليه ما يقدرش يعملها تاني. السبب التاني اني اقول القصة دي علشان نصلي لتحقيق الهدف ده. عادة الله بيبعت المطر علشان يروي الأرض، مع ذلك في أوقات لما الله بيبعت مطر غزير جدا أو عاصفة، وفي أمطار غزيرة في تاريخ مراحم الله. أنا أعتقد أنك هتتفاجئ مفاجأة سعيدة لو ما سمعتش القصة دي قبل النهاردة. أنا هبتدي أقول لكم أن كان في 3 نهضات عظيمة في تاريخ أمريكا، وهديكوا صورة صغيرة عن الـ3 نهضات. أولا عندنا نهضة سنة 1740 لسنة 1743، سنين كانت عظيمة. هي معروفة باسم النهضة العظيمة الأولى. في نورثامبتون سولومون ستودرت كان بيوعظ لشعب كنيسته وبيقول لهم إن الله أوقات بيعمل حاجات مش طبيعية علشان يبني الإيمان. هو مات وحفيده جوناثان إدواردز اللي كان قسيس مساعد اتولى المهمة وبقى رجل النهضات العظيم. جوناثان إدواردز معروف بعظته اللي باسم خطاة في إيد إله غاضب. هي وعظة كتابية جدا لكن محدش بيشوفها بشكل إيجابي النهاردة. في واحد قال إنه لما كان إدواردز بيوعظ كان حيوي ووقور جدا، والانطباع كان قوي جدا لدرجة إنه لما إدواردز كان بيخلص كلامه كأن الله القاضي الديان هينزل دلوقتي وهيحصل الانفصال النهائي. كانوا متوقعين إن الله هيجي أول لما العظة هتخلص. إدواردز بقى صديق لراجل اسمه جورج وايتفيلد، وهو إنجليزي اللي بشر لناس كتير في كل الجزء الشرقي في الولايات المتحدة. كانت في فترة القرن الـ17، ما كانش فيه نظام مكبرات صوت، كان قادر أنه يبشر لعدد كبير من الناس في بوستون كومن، وبنجامين فرانكلين كان بيحضر علشان يشوف صوت وايتفيلد هيوصل لحد فين. هو بشر في نيويورك وفي أماكن تاني كتير، وكانت الحشود الضخمة بتيجي والتوبة كانت في كل مكان. في الحقيقة التبكيت على الخطية كان قوي جدا لدرجة إنهم قالوا إن لما المراكب كانت بتيجي من إنجلترا الجنود كانوا بيحسوا بتبكيت على خطيتهم بسبب اللي سمعوه حتى قبل ما يوصلوا للشاطئ. ونتيجة للنهضة العظيمة دي في تقريبا 50,000 شخص أمنوا، والحانات قفلت والعائلات اتصالحت مع بعض، وكل منطقة نورثامبتون وأماكن تانية أمنوا بالمسيحية. ده كان عمل مش عادي من الله. النهضة العظيمة التانية كانت من سنة 1790 لسنة 1860. كان فيها جانبين مختلفين. كانوا بيعملوا اجتماعات في المخيمات، والناس كانوا بيجوا يسمعوا العظات من 10 لـ15,000 عربية مغطاة جت الاجتماعات، والفرسان الجوالة انتشروا في كل كنتاكي والمناطق اللي حواليها. مؤرخ قال لقد أربك الله الكفر وأحضر الله أعدادا لا تحصى إلى الإيمان. يا على القصة دي. وبعدين نروح للغرب لتيموثي دوايت حفيد جوناثان إدواردز. قال محاضرة عن ليه الكتاب المقدس هو كلمة الله في جامعة ييل اللي كان رئيسها. 75 من 225 طالب في جامعة ييل أمنوا بالمسيحية ورجعوا لبيوتهم علشان يقضوا أجازة الربيع وما يروحوش شاطئ دايتونا. رجعوا لكنايسهم وقالوا على الحاجات المدهشة اللي الله بيعملها والإيمان العجيب اللي اختبروه والنهضة اللي ابتدت تنتشر. ده المكان اللي ابتدت فيه بداية الحركة التبشيرية الحديثة. رجل النهضات العظيم في الفترة دي كان تشارلز فيني اللي كان بيبشر في الشرق. كانت مدينة نيويورك بتوقف كل حاجة في فترة الظهر علشان الصلاة. كان فاني رجل نهضات عظيم، واختلفنا معاه في شوية نقاط لاهوتية، لكن الله استخدمه بطريقة قوية. في حقيقة مدهشة إن هو اللي أسس كلية أوبرلين. دي مدرسة ليبرالية لاهوتية جدا، ومش بيحبوا إنه يتقال عليهم إن فاني هو المؤسس بتاعهم. التقديرات بتقول إن في الفترة الزمنية دي الله كان بيشتغل بقوة كبيرة من خلال ناس كتير مختلفين وبطرق كتيرة ومختلفة، لدرجة إنه ممكن يكون فيه مليون شخص عرفوا المسيح في الفترة دي. ودلوقتي إحنا نكون وصلنا للنهضة الثالثة العظيمة واللي هتكون تركيزنا النهاردة. دي كانت من سنة 1857 لسنة 1859، وفي السنتين دول الله اشتغل بقوة كبيرة. النهضة دي ابتدت في مدينة نيويورك، وانا عايز اقرأ عليكم قصة البداية وبعدين هنتكلم عن مدينة شيكاغو. في صيف سنة 1857 كان فيه راجل اسمه جيرمايا كالفن لانفيرز بيمشي في شوارع نيويورك وبيسأل نفسه ايه اللي اقدر اعمله هنا في منطقة الاعمال التجارية. وزع للناس نبذة بيدعو الناس فيها للصلاة. كان مكتوب فيها اصلي قد ايه؟ كل ما تكون لغة الصلاة خارجة من قلبي، وكل ما أشوف احتياجي للمعونة، وكل ما أحس بقوة التجربة، وكل ما أبقى مدرك لضعفي الروحي أو حسيت بإثارة من روح العالم. في الصلاة إحنا بنبدل شغلنا في إطار الزمن للشغل في إطار الأبدية، وبنبدل شركتنا مع البشر لشركة مع الله. وكان بيدعي الناس للصلاة. في 23 سبتمبر سنة 1857 الأبواب اتفتحت في صالة الاجتماعات، وصلى لوحده لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بالتحديد الساعة 12:30 فيه ستة حضروا وعملوا اجتماع صلاة. بالإضافة لكده كان فيه اجتماعات صلاة تانية ابتدت قبل الوقت ده واستمرت كنتيجة للاجتماع ده. بعد كده بشوية قليلة في أكتوبر سنة 1857 سوق البورصة انهار، والناس حست باحتياجها الشديد لربنا. في خلال ست شهور كان مجموع الناس اللي بيتجمعوا للصلاة كل يوم 10,000 راجل في أماكن كتير في نيويورك. الكنائس كانت مليانة، وكان لازم يغيروا أماكن اجتماعات الصلاة وتبقى في المسارح. في 1 فبراير في اجتماع صلاة كان فيه 3,000 نفس اجتمعوا مع بعض في يوم في الأسبوع في أكتر ساعة فيها ازدحام علشان يسجدوا لربنا في اجتماع الصلاة علشان تحصل نهضة في عمل الله. ايه أخبار بوسطن؟ في تقرير بيقول علشان تشوف 1,000 راجل يسيبوا محلاتهم ومكاتب الحسابات في ساعة الظهر ويتزحموا الهدف واحد علشان يروحوا للمكان اللي بتتعمل فيه الصلاة، وتشوف الجو العام والاهتمام اللي بيحصل في جو من البكا بيسود على الاجتماعات دي، كل دي حاجة جديدة.

0: لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد. كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال، علشان حتى على الرغم من أن القسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن أي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه أسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظرة على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي أنا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا، كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت أنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا، علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عام.
1: يا صديقي، اللي سمعته النهاردة حقيقي. من سنين كتير اتعملت دراسة على النهضات في أمريكا، في الحقيقة أن النهضة دي هي اللي وجهت دوايت المودي للخدمة. احنا عارفين أن الله يقدر يعملها تاني، لكن احنا لازم نتواضع، لازم نصرخ لربنا، ولازم نتوب عن خطايانا. واحنا ملتزمين هنا في الركض حتى الفوز بنشر كلمة الله علشان الناس يتشجعوا. في أوقات بيحصل توبيخ ليهم، ودايما بينتهي بيهم الحال أنهم يعبدوا الله بشكل أفضل. ومن الحاجات اللي نقدر نعملها هي أننا نتعلم من التاريخ. خلينا نصلي أن قلوبنا تكون مفتوحة للي يقدر يعمله الله في مجتمعاتنا النهاردة. النهاردة بدأنا عظة بعنوان الناس هيصلي، وهي العظة الأخيرة من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بدون توقف. الركض حتى الفوز هي خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي، ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.
3: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يعقوب وعياله جو كلهم من مصر وسكنوا جنب يوسف لما فرعون عطاهم أرض جثان وملك لهم بيش يعيشوا فيها، وكان عددهم 11 ولد وعيالهم وصبياهم مع بعضهم كلهم، كان عددهم 70 روح. هذه لحظة خشوا مصر. وقتها كان يوسف هو حكم مصر، فعاشوا في بحبوحة وخير وتزوجوا وتوالدوا وكثروا واجد لين الأرض امتلت منهم. وبعدها مات يوسف وخوته واستمروا بني إسرائيل يتكاثروا ويكثروا أكثر وأكثر. ومرت الأيام والسنين، وبعد أكثر من 300 سنة جاء حاكم جديد لمصر، يعني فرعون جديد، ما كانش يعرف يوسف وما كانش يعرف قصته واللي دار في مصر والعالم وقتها. واللي صار إن فرعون قال للمصريين اللي هم يمشوا في البلاد بأمره، قال لهم اليهود راهم كثروا واجد وصاروا خطر علينا، بلكش يخونونا، ولما تصير حرب بيننا وبين أعدائنا يخشوا في الحرب ويجوا ضدنا ويحاربونا حتى هم. فدار أمر ملكي من عنده إن يعاملوا اليهود بخشونة ويشغلوهم عندهم بالقوة. لكن اللي صار الله كان مع بني إسرائيل وقعد عددهم يزيد ويكثر كأن ما فيش شي صار. وكان المصريين يشغلوا فيهم في كل الشغل المتعب والموسخ ويقهروا فيهم، وكانوا يديروا كيف ما قال فرعون إن طلب من الولدات، لأن وقتها كان في الولدات اللي جيب عيل ولا بنت تولدها وحدة متخصصة اللي هي مرأة كبيرة تدير في العمل هذا. فدار أمر إن لما جين ولية يهودية ويولدوها العيل يقتلوه، أما البنت يأخذوها باش تكبر وتقعد خديمة عند المصريين. لكن اللي صار الولدات خافا من الله ما بنش ينفذن أمر فرعون واللي قال لهن. وقتها كان في راجل من بيت لاوي تزوج واحدة من بنات عمه وحملت وجابت لعيل، وكان شكل العيل حلو وجذاب، فدساته 3 شهور بالدرقة من غير ما حد يعرف. ولما ما عادش قدرت تدسه أكثر حطتها في سلة بعد ما زوجتها بالقطران باش ما تخشلاش المية، وحطت السلة في النهر وخلت أخت العيل تصبي غادي وتشوف شين يصير في أخوها.

وقتها كانت بنت فرعون طلعت من القصر ومشت للنهر باش تسبح، وكان معها الخدمات متاعتها. فلما خشت للنهر شافت السلة وقالت للخديمة امشي جيب السلة هذكي، فجبتها وفتحتها وحقت العيل فيها فعجبها لأن شكل العيل كان حلو وصغير. طبعا بنت فرعون عرفت من شكل العيل ولونه ومواصفاته، عرفت أن العيل هذا يهودي، فقالت للخديمة هذا العيل يهودي، جيبوا لي وحدة يهودية رضاعة باش ترضع وتكبرة. وصار اللي قالت عليه بنت فرعون، وجابوا لها وحدة يهودية رضعتها. فطبعا بالصدفة، لكن هذا أمر الله، إن اللي رضعتها هي أمه. بعد هذا اللي صار إن العيل بعد ما كمل وقت الرضاعة أو شهور الرضاعة جابوه البنت فرعون مرة أخرى وعاش في القصر متاعها وخلاته ولد من عيالها. وكبر موسى وقعد عايش عند بنت فرعون في القصر تحت رعايتها. وطبعا هي اللي سماته موسى لأنها قالت هذا العيل لقيته في النهر فنسميه موسى. طبعا موسى لما كبر في العمر وقعد شاب قال في روحه لازم أنا نمشي نشوف ضنا عمي ونتعرف عليهم ونزورهم ونشوف شن أحوالهم، لأن موسى طبعا عرف من عيشته في القصر أنه هو من أصل يهودي. فصار وطلع في يوم من الأيام ومشى شور ضنا عمه يشوف فيهم في أرض جسان، فحق واحد مصري يضرب في واحد يهودي ويبي يجبر أنه يدير شغل كان اليهودي رافضة، لكن كان هذا اللي صاير أن اليهودي غصبا عنه لازم يدير الشغل ولو بالضرب. فموسى وجع حالة اليهودي اللي يضرب فيه المصري، فبحث يمينه شماله، ولما تأكد أنه ما فيش أي واحد يشوف فيه واتطمن أنه في المكان ما فيش أي حد ممكن يجيب خبر اللي حيصير، مشاع المصري ضربه قتله وحفر له حفرة وردمه فيها وروح القصر فرعون. وثاني يوم طلع مرة ثانية من القصر ومشى شور ضنا عمه، وفي الطريق لقى اثنين يهودي ضاربوا لأن مدري عركة عليه حاجة خاصة بالشغل، فتدخل بينهم وقال لهم أسمع ليش تضرب في ولد عمك؟ فرد عليه قال له أنت من حطك رئيس والله قاضي علينا؟ والله تفكر تقتلني حتى أنا كيف ما درت في المصري أمس؟ فخاف موسى وقال

البين الموضوع انكشف ونعرف، وفعلا الموضوع هذا اللي إن موسى قتل واحد مصري بسبب يهودي انتشر لين وصل الفرعون، ففرعون تعقد ودار أمر ملكي لجماعته إنه يقتلوا موسى لما يمسكوه. فموسى هرب وقعد يمشي وذايح لعندما وصل الأرض اسمها أرض مديان، وقام عزغادي جنب البير اللي في الأرض هذه. ووقتها كان في واحد كاهن اللي هو كاهن تاع مديان، راجل كبير كان عنده 7 بنات. ال7 بنات هذين كانت جايبات الغنم متاعهن وجايات شور البير باش يعبن المية، لكن صار كيف ما يصير كل يوم وكل مرة يجن للبير، الرعوية اللي كانوا غادي في وقتها لزوهن ما خلهنش يعبن المية لأنهن بنات وما عندنش فزاعة. فشاف موسى اللي صار مع البنات، فطبعا دم حمي ورجليته وغيرته كراجل خلاته يمشي شور الرعوية ويتعارك معهم وضربهم ولزهم وسقى البنات وسقى غنمهن وروحن البنات للحوش. فاستغرب بوهن مروحتهم بدري لأنهن كل مرة بسبب الرعوية روحهم متأخر، فسألهن فقالت وحدة منهن راهو في واحد مصري يبونا هو اللي فزع لنا وضرب بالرعوية وعبنا مية وسقنا الغنم كله. فقال لهم وينه؟ ليش ما عزمتوا عليه؟ مش عيب عليكم، لازم تمشوا تجيبوه باش يتغدى عندنا ونشوفوا شنو قصته. وفعلا مشان شور موسى وعزمنا عليه حوش بوهن، وجاء موسى معاهن وتقابل مع الكاهن انتاع مديان وحكم معاه. وبعدها بعد ايام اللي صار ان الكاهن لما شافه راجل مستقيم وراجل يعني كما قولوا اخلاقه كويسة وراجل فزاع طبعا عجبه، فعرض عليه بنت صفورة وزوجها له. وبعد فترة حملت صفورة وجابت عيل فسماه موسى جرشوم.

وقتها مات فرعون اللي كان حاكم مصر، وكثر عياط اليهود وبكاهم وشكوتهم من العبودية، حتى إن الله سمع نوحهم وبكاهم وتذكر العهد والوعد اللي دار مع أبوهم وجدهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشاف الله حالة اليهود وقتها ومعاناتهم اللي كانت يعني حالة مش كويسة. ومرة كان موسى يرى في الغنم متاع نسيبة في البر، وقرب عليه جبل اسمه جبل حوريب اللي هو يسمو فيه جبل الله، وطلع على في الجبل ملاك الله في جرة العليق على شكل لهلوبة نار، فبحت وشاف العليقة والعة بالنار لكن ما تنحرقش، فقال الروحة وهو متعجب لازم نمشي نبحت ونشوف المنظر العظيم ونعرف شن السبب ليش العليقة ما تنحرقش بالنار. وفعلا مشى شور للجرة وقرب عليها وطبص باش يبحت، فكلم الله من نص العليقة وقال له يا موسى يا موسى، فرد موسى وقال نعم، فقال الله ما تقربش لهنا، أسلح صباطك من كرعيك لأن المكان اللي انت صبي فيه راهو مكان مقدس. وبعدها الله قال لموسى أنا هو إله بوك وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فخاف موسى وغطى وجهه وقال الله أنا راني سمعت بك شعبي وصلتني شكوتهم، فجيت بيش ننقذهم من المصريين وناخذهم ونطلعهم من مصر ونشيلهم الأرض صابة وخيرها واجد، المكان اللي ساكنين فيه الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين لما سموا فيهم فلسطينيين توا. خوتي المستمعين، إن شاء الله الحلقة الجاية نشوفوا شن صار ما بين الله وموسى لما كلمه وشن الله حيقول لموسى. إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونوعدوكم أن حنردوكم إجابات وتفسيرات للحاجات اللي مش فاهمينها، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. أنتوا دلوقتي بتسمعونا في برنامج بحب. بتحب مين؟ دي مش مهم، احنا اتفقنا من الأول إن كلامنا عن الحب، الحب الحقيقي، الحب وبس. وحضرتك أو حضرتك عليك إنك تقيس اللي احنا بنقوله ده على اللي بتحبه أو اللي بتحبيه. اللي بتحبه ده بقى قريب، غريب، حبيب، صديق، جار، المهم وانت بتحب تحب صح. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن علاقة الحب وبشويش.

ورجعنا بعد الفاصل وبنفكركم النهاردة بنتكلم عن الحب وعن بشويش. إيه حكاية بشويش دي؟ بشويش لأن اللي بيحب ما يتعصبش، ما يتخانقش لا على الكبيرة ولا على الصغيرة، والحب كمان ما بيتعصبش من غير سبب. الحب إنك تتأكد من إن مش دايماً رأيك أنت الصح. الحب هو إنك ما تتخانقش مع اللي مختلف عنك في الرأي أو الشكل أو المضمون. الحب عايز تركيز شوية مع المدعو فم أو بق حضرتك، تاخد بالك منه كويس، بيقول إيه، بيقول إمتى، بيقول إزاي، بيطلع منه إيه. الحب هو إنك تكون نقي وبسيط. الحب هو إن اللسان يستنى شوية وما يتكلمش لما يكون قلبك جواه غضب. الحب هو إنك تحسب اللي هتقوله قبل ما يبقى ناتج، يعني قبل ما يبقى قلته وخلاص. الحب هو إن أول ما تشوف عيوب اللي قدامك تاخد قرار بإنك تشوف عيوبك وما تبصش بس لعيوب اللي قدامك. الحب هو إنك تكسر العدسة اللي بتشوف بيها غلطات اللي قدامك. الحب هو إنك تظبط لسانك وإيدك ورجلك وقت الغضب. الحب هو وإنت في أشد حالات الغضب تعد من 1 لـ10، من 1 لـ20، قبل ما ترد على حد غلط فيك أو عصبك. الحب إنك ما تهنش حد كان قاصد يزعلك. الحب مش إنك تجز على سنانك. الحب هو إنك ما تشوحيش في وش اللي قدامك. الحب هو إن صوتك تسمعه أنت واللي واقف تتكلم معاه بس، مش كل العمارة يعني. الحب هو إنك ما تستنيش أقرب غلطة ليها عشان تقولي كل اللي محوشاه وكتماه. الحب هو بشويش، بشويش في الكلام وبشويش في التصرفات وبشويش في الانفعال. الحب هو الكلام بحساب وقت ما تكون متضايق ومخنوق، يعني فكر في الرد قبل ما تقوله. الحب هو إنك آخر حاجة تعملها أو حتى تفكر فيها هي الخناق. أعزائي، واسمحوا لي أقول لكم أصدقائي المستمعين، هو ده الحب، ودي صفاته، ودي طريقته، ودي سكته. لو ينفع نقول إن اللي بنقدمه هنا في برنامجنا يكون دستور للحب، دستور يحميك ويحمي كل اللي بتحبهم كمان. قبل ما أسيبكم أحب أفكركم إنكم تتعاملوا بشويش مع كل اللي بتحبوهم. خلصت حلقتنا النهاردة، وهنتقابل مع بعض في المرة اللي جاية في نفس ميعادنا وبرنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: la vie.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.
2: تقديم أمير كيني.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لئلا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: بالأمس كدت أفتك بصديق قديم لي.
1: ماذا تقول؟ تفتك بصديق؟ تقتله؟
2: لا أظن أن هذا ما يقصده حسام. يقتل؟ لا طبعا.
3: هناك خطأ بلا شك، خطأ في كلمة يفتك أو كلمة صديق، لا يركبان معه.
2: لعله يقصد أنه تشاجر مع صديق.
4: دعوه يتكلم، اعطوه فرصته للتوضيح.
1: فاجأنا يا عم قاسم، فاجأنا
0: فعلا، صديق قديم كدت أفتك به.
3: وكيف ذلك يا حسام؟ اشرح لنا.
0: كنا نتناقش، نتحاور، ارتفعت درجة حرارة الحديث، احتدت الكلمات، تشاجرنا وامتدت أيادينا على بعض.
1: حسام طبعه حاد،
4: ليس إلى درجة التطاول والتلاكم.
0: أثارني كلامه وثارت ثائرتي عليه.
3: فتضربه؟ هذا ليس حوارا.
2: كنت جالسا معه على المقهى تتسامر.
4: تتسامران؟ بداية جميلة.
0: مر بنا زميل حيانا، رددت عليه التحية وهنأته بعيد القيامة.
1: وهذا جميل أيضا، تهنئة زميل بعيد القيامة الذي يحتفل به جميل
2: وطبيعي، كلنا نهنئ أصدقائنا المسيحيين بعيد القيامة.
0: لم يعجبه ذلك.
3: لم يعجبه؟ لماذا؟
4: هذا واجب الأصدقاء نحو بعضهم.
1: لعل بينهما خصام؟
0: أبدا، قال إن تهنئته بعيد القيامة اعتراف بها، وهذا حرام.
2: حرام؟
0: هكذا قال، أثارني، ناقشته، لم يستمع، بل تمادى في إهانته لي ولزميلي، اتهمنا بالكفر والجهل بألفاظ قاسية.
2: كفر؟ هذا تطرف ممقوت، قلة ذوق،
1: بل قلة أدب وعدم إحساس بالصداقة والإخوة.
4: مغالاة وعدم لباقة.
3: هو جهل ممجوج.
0: ها أنتم أثرتم جميعكم.
2: عندك كل الحق في حدتك يا حسام.
0: احتد النقاش وتطور الحوار وارتفعت أصواتنا وامتدت أيادينا على بعض. كدت أفتك به لولا تدخل رواد المقهى.

0: أنا آسف لذلك، ما كان يجب أن يصل الأمر إلى ذلك.
1: وهل كان يسكت؟
2: لا أحد يستطيع السكوت على تصرف كهذا، يحرم ويكفر.
3: أنا لا أحتمل أولئك الذين يفتون بما يشاءون دون سند من نص أو سنة،
4: وينشرون فتواهم بين الناس،
1: بين غير المتعلمين والعارفين بأصول دينهم.
0: رغم ذلك ما كنت أحب أن يصل الاختلاف بينكما إلى الشجار.
2: الاختلاف يقود إلى الخلاف وإلى الشجار.
0: للحوار آداب وللنقاش أصول، لابد أن نسلم بأن الله خلقنا مختلفين ومنذ القديم هناك اختلاف بين الناس.
3: هذا أمر معروف يا عم قاسم، كلنا مختلفون، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد.
4: وهذا الاختلاف نعمة وبركة من الله.
1: نعمة أم نقمة؟
4: نعمة. هل كنت ترضى أن يكون الناس جميعا نسخة واحدة؟
1: نسخة واحدة؟
0: كثيرا وأنا أتأمل الوجوه التي تمر أمامي أتعجب، كيف تتباين هكذا ألوف الملايين من البشر منذ خلق الله آدم حتى الآن ولا يتطابق اثنان تماما؟
3: هذا صحيح، معجزة إلهية.
2: لو كنا على صورة واحدة، أنا شكل مروان، شكل حسام،
1: هل إلى هذا الحد ترينني قبيحا؟
2: لا لا أقصد، لكن بدون تميز، بدون اختلاف، كلنا نسخة طبق الأصل، شيء فظيع.
0: لهذا خلقنا الله مختلفين، الحمد لله.
4: مختلفين لا متخالفين.
3: الاختلاف يقود إلى الخلاف
1: والتنافس والتناحر والتصارع،
0: أو إلى التكامل والتناسق والتعويض.
2: الغالب أن يؤدي الاختلاف إلى الكراهية والحقد، كما حدث لصديقك هذا.
3: لهذا كدت أن أفتك به.
4: الحمد لله أن وجدت من ينقذه من يدك.
1: ومن ينقذك من يده؟

0: الاختلاف في الفكر والعقيدة والقضايا أمر واقع لا جدال فيه، والعاقل من يتجادل بالحسنى ليصل إلى الحق، الجاهل هو من يعاند ويكابر ويصدر الأحكام بغرور ممقوت.
1: لا أحد يعرف كل الحق إلا الله جل جلاله. الإنسان يبحث عنه حسب إمكانياته المحدودة
2: وحسب الزاوية التي يرى منها ما يرى.
3: يقول الحكماء إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ولم يخطئوه من كل وجوهه، أصاب بعضهم جهة منه وأخطأ جهة أخرى، وأخطأ بعضهم جهة منه وأصاب جهة أخرى.
4: يا ويلي من الفلسفة.
3: هذه ليست فلسفة، هذا منطق.
0: منطق سليم، وأنت يا حسام كمحام أدرى الناس بذلك.
2: كلام يصعب فهمه.
1: لا أراه صعبا.
2: فسريه لنا.
1: تقول سمر إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل الحق بكل جوانبه.
4: هذا حق، أقصد صحيح.
1: يصيبون في جانب ويخطئون في جانب
0: حسب معارفهم وتجاربهم وقدراتهم وحسب زاوية رؤية كل واحد منهم.
4: زاوية رؤية كل واحد منهم؟ أي زاوية؟
3: زاوية الرؤية، مجال الرؤية ومداها،
0: مثل قصة العميان والفيل.
4: أي عميان وأي فيل؟
1: أي عميان وأي فيل؟ هي قصة قديمة معروفة.
2: أنا لا أعرفها.
3: جماعة من العميان التفوا حول فيل ضخم، وكل واحد منهم مد يده يتحسسه
0: ليكتشفوا شكل الفيل. هم عميان، ها؟
3: أحدهم لمس رجله فقال طويل مستدير كالنخلة، وآخر لمس ذيله فقال بل رفيع ملتو كالثعبان، وآخر لمس ظهره فقال عال خشن كالتلة.
4: كلهم صدقوا فيما لمسوا،
1: لكنهم لم يصلوا إلى شكل الفيل كما هو.
2: على قدر ما وصلوا إليه حسب إمكانياتهم،
3: هذا ما أتيح لهم.
0: لو تشاركوا وتبادلوا ما وصلوا إليه بأصابعهم لعرفوا شكله،
1: ولو اكتفوا بما وصلوا إليه واختلفوا لما عرفوا شيئا ولا شكلا.
0: هذا هو الفرق بين الجدل المفيد والجدل الضار.
4: فهمت قصدك يا عم قاسم.
3: لأننا نتشارك ونتبادل الرأي والرؤية،
2: جدل مفيد.
1: تمام.

0: المحزن أن الناس المختلفين يتشاكلون لا يتشاركون.
1: هذا يؤدي إلى التعصب والتطرف والخلاف والشجار.
2: كل يتمسك برأيه ووجهة نظره وينكر رأي ووجهة نظر الآخر.
3: الإنسان حريص على رأيه وفكره وعقيدته التي اكتشفها، مثل أصحابنا أولئك الذين اكتشفوا الفيل كما لمسوه.
2: عمن توارثوها؟
4: عن سابقيهم من المفكرين وأصحاب الرأي والعقيدة، يقبلون ويتعصبون لفكر غيرهم.
0: وهؤلاء أشد تعصبا ممن يكتشف فكره أو عقيدته.
2: كنت أحسب العكس، من يكتشف شيئا يتمسك به ويدافع عنه.
1: أصحاب النظريات أكثر الناس تمسكا بنظرياتهم يا عم قاسم.
0: نعم، وأكثرهم إخلاصا، وصلوا إلى عقائدهم بالبحث والتفكير، فإن وجدوا شيئا جديدا يؤثر فيما وصلوا إليه يقبلونه بعقل مستنير.
4: أما الذين يتبعون نظريات وعقائد سابقيهم فهم يتعصبون لها ولاء لهم واقتناعا بهم واتباعا وخضوعا لصاحب النظرية أكثر من اقتناعهم بالنظرية نفسها.
3: وهؤلاء طبعا يصعب تطوير أو تغيير اتجاههم، لأنهم يتبعون فردا لا فكرا.
2: بدأت أدرك ما تقولون.
1: بدأت، الحمد لله،
2: على قدر زاوية رؤيتي.
0: وأغلب هؤلاء يساقون كخراف تتبع رعاتها دون أن تعرف إلى أين يذهبون.
4: جهلة متعصبون لجهالتهم، لا يصدقون إلا ما يقوله أئمتهم الذين يسوقونهم.
3: الجدل مع هؤلاء مضيعة للوقت والجهد، يستحسن أن نهملهم،
1: بل نبصرهم بما لا يبصرون.
2: وإن رفضوا
1: ذنبهم على جنبهم،
0: كما قال الله لنبيه حزقيال قديما: إن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه.
4: وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنها ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك.
3: في الحالتين يموت الشرير.
2: عقاب الذنب.
1: لكن مسؤولية عدم تبصيره والجدل معه في محاولة إنقاذه من مصيره علينا نحن.
3: وهذا حق وعدل
4: وواجب، لذلك نتحاور معا. واجب على كل من يعرف أن يجادل بالحسنى وبالحوار المهذب المتحضر، الحجة بالحجة.

0: لهذا كان عليك يا حسام أن تبصر صاحبك، لا تتشاجر معه.
1: أثارني جهله ومنطقه الغبي، أغضبني.
2: القضايا التي نتناولها أغلبها صعبة الفهم، عسرة الهضم، خصوصا لمن توارث مواقف خاصة تجاهها.
3: نحتاج إلى وقت وصبر وجهد
4: وحب وفهم واحترام.
1: حب وفهم واحترام لمثل هذا الإنسان؟
0: نعم، ألم تأتوا إلي ثائرين غاضبين طارقين بابي بعنف وشدة؟
3: نعم، لكن
0: ما أن بدأنا نتبادل الحجج في حب وفهم واحترام حتى هدأتم واسترحتم، رغم إنني لا أظنكم اقتنعتم تماما، لكنكم تعلمتم وجهة النظر الأخرى.
4: بدأنا نفكر
3: في هدوء.
0: التفكير لا يتم إلا في الهدوء.
1: عندكم حق.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟ أكرر: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: الصينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة، اشتري مني. هقولك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.
2: سيلافي راديو.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شفت ناس كتير بتصلي بطرق مختلفة؟ حاسس انك متلخبط سيكا؟ يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. بتروحي كنيسة وبتشوف ناس بتصلي بطرق مختلفة، فيه اللي بيصلي بصوت عالي وتلاقيه يقولك لو ما صليتش بصوت عالي وسمعت اللي جنبي كأني ما صليتش، وفيه اللي بيحب يسجد ويقولك أنا بحب أطرح كل غالي عندي تحت رجليه، وفيه كمان اللي بيحب يرفع إيده، وفيه اللي بيصلي بدموع، وفيه اللي بيصلي بصراخ. طب مين فيهم الصح؟ الحقيقة الله ما يفرقش معاه أيا كانت الطريقة اللي أنت بتعبده بيها، مش فارق معاه إذا كنت رافع إيديك ولا بتصلي بالدموع ولا بالصراخ ولا بأي طريقة كانت. الله فارق معاه حاجة واحدة بس، إنك تكون حقيقي. يعني لو انت عايز تسجد فعلا لله اسجد، بس اسجد له وانت فعلا من قلبك عايز تعمل كده، مش ابدا علشان تبقى شبه الناس اللي جنبك. لو عايز تصلي له بدموع خليها دموع صادقه حقيقيه طالعه من قلبك، مش عشان تمثل ان انت فعلا بتصلي والناس تصدق فعلا. الله عايزنا نعبده بالروح وبالحق، ودي العباده الوحيده اللي مقبوله عنده. عايز تعبده وعايز تصلي له، يبقى لازم تفحص قلبك، قلبك وبس.
2: هاليلويا. كم واحد مصدق انه رب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله أكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده لو تحب قل له وقف في عينيا اشوف
1: عينيا اشوف اكشف هاني
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك كمان مره حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوف

ذوقت طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه: كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية، انت قل له عايز الأرض دي.

فيفوح نويدينك سيدي رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك، سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. عند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل هدية، مجاملة صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

أعلم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا بكم من جديد في رحلتنا رحلة النجاح. بستمتع أني أكون معاكم دكتور ديفيد إدوار ونكمل مع بعض المشوار اللي ابتديناه. الحلقة اللي فاتت كنا ابتدينا في أول جزء عملي في الرحلة ديت في إزايني أعرف عمليا أنا مين ومصمم لإيه. احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن أنواع المواهب الطبيعية، القدرات الطبيعية اللي بتبقى موجودة فيا من ساعة ما بتولد. النهاردة هنحكي في ثلاث حاجات ثاني بيكملوا الصورة ديت. كل ما بعرفهم أوضح وبوصل ليهم أكتر أنا ببتدي أشوف الشكل المميز اللي ربنا خلقني عليه. أول حاجة من الحاجات ديت هي نمط الشخصية بتاعي. نمط الشخصية دوت بيفرق بالطريقة اللي أنا هستخدم فيها المهارة أو القدرة بتاعتي. في تقسيمات كتيرة قوي لأنواع الشخصيات، بعضها بيستخدم الأمزجة، بعضها بيستخدم أسامي الفواكه أو أسامي الحيوانات. الحلقات بتاعتنا احنا مش بندرس فيها أنواع الشخصيات بالتفصيل، فأنا مش هشرح إيه أنواع الشخصيات كلها، بس هتكلم على شوية فروق في شخصيات بتفرق بالطريقة اللي أنا بستعمل بيها الموهبة بتاعتي. فبعض الناس ممكن تبقى شخصية انبساطية أو اجتماعية، بتحب تقضي وقت كتير مع الناس. البعض التاني ممكن يبقى شخصية انطوائية، بتميل إنها تقضي وقت لوحدها تشحن فيه أو تجدد الطاقة بتاعتها لوحدها. في ناس تاني بتحب الإنجاز أو بتحب القواعد أو بتحب النظام، بتحب قوي تركز على النتيجة. في المقابل إن في ناس بيهمها الأشخاص قوي، فعندها استعداد تكسر أي لوائح أو أي نظام عشان الأشخاص يبقوا مبسوطين ومستمتعين. في ناس بتحب التحدي، بتحب المخاطرة، وفي ناس تاني بتحب لا أنا خليني في اللي أنا أعرفه، اللي أنا أعرفه أحسن من اللي معرفوش. مرة تاني أنا مش بقول أنهي شخصية أحسن من الشخصية التانية. الله خلق كل الشخصيات ديت وكل الشخصيات ديت ليها دور وتأثير في الموهبة بتاعتي، في الخدمة بتاعتي، في الدعوة بتاعتي. الفكرة أني أبتدي أعرف أنا نمط شخصيتي إيه، أنا بميل لإيه، أنا طباعي إيه، لأن ده اللي هيفرق إزاي أنا هكون قدام وإيه الحلم بتاعي. احنا هناخد فاصل وهنرجع نتكلم على الحاجتين التانيين اللي بيكملوا إدراكي للتصميم المتفرد اللي ربنا خلقني بيه.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: أهلا بيكم بعد الفاصل. الحاجتين التانيين اللي باقيين لنا اننا نكمل بيهم الصورة المميزة اللي ربنا خلقني بيها، اول حاجة هي الحماس القلبي، او ايه الحاجة اللي بتحركني من جوه وببقى بحب اعملها. كل واحد جوه ميل معين او حماسة ناحية حاجات معينة بيحب ويستمتع انه يعملها. ازاي اكتشف الميل دوت او الحماسة دي؟ ببساطة خليني اقول شوية اسئلة وفكر فيها. ايه الحاجات اللي لما بتيجي سيرتها قدامك بتلاقي انك على طول بتقول انك عايز تعمل الحاجة دي، عندك استعداد تديها وقت وتتحمل التكلفة بتاعتها حتى لو مفيش حد هيدي لك مقابل؟ او ايه الحاجة لو كل الامكانيات اتوفرت لك هتختار انك تقضي باقي حياتك فيها؟ ايه اكتر احتياجات عايز تسددها؟ ايه اكتر فئة سنية عايز تتعامل معاها؟ مش بتكلم بس على الخدمة، ممكن تبقى على بيزنس او على دراسة او على شغل، بس حاجات بتبقى شغلاني دايما وبسهولة بلاقي قلبي بيجري ناحية الحاجة ديت. الحاجة الأخيرة مع المواهب والإمكانيات بتاعتي، مع نمط شخصيتي ومع الحماس القلبي بتاعي والميول بتاعتي، هي الخبرات. الخبرات ديت فيها الحاجات الدراسية اللي أنا عديت بيها، نوع المدرسة بتاعتي، نوع الكلية بتاعتي، الخبرات العائلية بتاعتي، كانت خبرات كويسة ولا سيئة، حتى الحاجات اللي أنا مريت بيها في الكنيسة أو مريت بيها في الخدمة أو مريت بيها مع أصحابي. كل خبرة من دول وكل حتة من الحاجات دي هي حيوية قوي إني أبتدي أدرك إيه اللي أثر فيا واللي غيرني. أنا بشجعك وبشجعك، هات ورقة وقلم وابتدي في كل الأربع دوائر الكبيرة اللي احنا حكينا فيها اكتب انت مين، اكتب اللي انت تعرفه عن نفسك، روح للناس القريبين منك قوي، عيلتك والخدام اللي في الكنيسة وأصحابك، وخد منهم رأيهم وحط ده كله في ورقة. كل ما هتبذل مجهود في الجزئية دي هتكتشف انت مين وهتبتدي تدرك ايه الحاجة اللي انت مميز فيها، ايه الحاجة اللي ربنا دعيك ليها وانت متفرد ومفيش غيرك ينفع يعملها. فمثلا لو انا الذكاء بتاعي ذكاء لغوي، بحب استخدم الالفاظ وفي نفس الوقت بحب اقعد مع نفسي اوقات كتيره، فبحب اقرا، واوريدي في الخبرات بتاعتي انا عندي كم من الكتب جالي بطريقه ما، جربت اني اقعد مع حد من اصحابي اشرح له حاجه لقيته ابتدى يفهم، ابتديت اقول تامل في الكنيسه فرق مع الناس. قد يكون دوت بيشاور لي على صوره ان ممكن دوري في المستقبل او دعوتي تبقى هي للتدريب، تبقى اني اساعد الناس تغير طريقه التفكير بتاعتها. نفس الطريقة دي كل حد ينفع يكتشف هو مصمم لإيه. شجعكم تحلوا الواجب دوت، تبتدوا تكتبوا وتراجعوا وتقعدوا مع الناس اللي تعرفوهم، وصلوا كتير إن ربنا يكشف لينا إيه الدعوة بتاعتنا. ونتقابل المرة الجايه.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: Thank you for tuning in to this broadcast.
2: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: It is our privilege to bring this broadcast to you every week.
2: يسعدنا أن نقدم لكم هذا البرنامج كل أسبوع.
1: If you are joining our broadcast for the first time,
2: إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
1: we are nearing the end of a series about biblical compassion.
2: فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الرسائل عن الحنو الكتابي.
1: We are looking at the book of Jonah.
2: ونحن نتأمل في سفر يونان.
1: And in this broadcast, we'll start looking at chapter 3.
2: وفي هذه الحلقة سوف نتأمل في الأصحاح الثالث.
1: So get your Bible and get ready.
2: تجهز كتابك المقدس واستعد.
1: In the past, we looked at the difference between sentimentality and true biblical compassion.
2: في الحلقات الماضية رأينا الفرق بين رقة العاطفة والحنو الكتابي الحقيقي.
1: We learned that to have biblical compassion, you must listen to the word of God and do whatever God tells you to do in His word.
2: وتعلمنا أنه لكي يكون لك الحنو الكتابي ينبغي أن تنصت إلى كلمة الله لتعمل ما يأمرك الرب أن تفعله في كلمته.
1: Do you know what the most difficult task for a believer is?
2: هل تعرف ما هو أصعب عمل يستطيع المؤمن أن يفعله؟
1: No, it's not prayer.
2: لا, إنه ليس الصلاة.
1: No, it's not praise.
2: لا, إنه ليس الحمد والتسبيح.
1: No, it's not going to church.
2: لا, إنه ليس عدم الذهاب إلى الكنيسة.
1: No, it's not even living a godly life.
2: لا, إنه ليس الحياة بالتقوى.
1: The most difficult part of a believer's life is to be an authentic witness for Jesus Christ the Lord.
2: أصعب عمل في حياة المؤمن هو أن يكون شاهدا حقيقيا موثوقا به ليسوع المسيح الرب.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because if you are an authentic witness for the Lord,
2: لأنك إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
1: you will be praying for the lost.
2: فأنت سوف تصلي لأجل الضالين.
1: If you're an authentic witness for the Lord,
2: إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
1: you will be praising him.
2: فأنت سوف تحمده وتسبح له.
1: If you are an authentic witness for the Lord,
2: إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
1: you will be going to church.
2: فأنت سوف تذهب إلى الكنيسة.
1: If you are an authentic witness to the Lord,
2: إذا كنت شاهدا حقيقيا أصيلا للرب,
1: you will be living a godly life.
2: فأنت بالطبع ستعيش حياة التقوى.
1: So if you get your authentic witnessing lifestyle in order, all of your Christian life will fall into place.
2: فإذا أنت رتبت أسلوب حياتك وأنت تحرص على مصداقية الشهادة, فإن كل حياتك المسيحية سوف تكون مرتبة.
1: In the courts of law,
2: في دور المحاكم,
1: an authentic witness on the stand might help either convict or acquit a person.
2: موقف الشاهد الموثوق فيه إما أنه يساعد على إدانة شخص ما أو يساعد على تبرئته.
1: In the courts of law,
2: في دور المحاكم,
1: if you have more than one authentic witness, they can definitely decide the fate of a person.
2: إذا كان لديك أكثر من شاهد موثوق فيه فإنهما بكل تأكيد يستطيعان أن يقررا مصير إنسان.
1: I want you to understand this so well that you can feel it.
2: أود أنك تفهم هذا المعنى جيدا حتى يمكنك أن تشعر به.
1: Everything around us is depriving us of having spiritual eyes.
2: كل شيء حولنا يحرمنا من أن تكون لنا العيون الروحية.
1: Everything around us is working to keep us from living in the realm of the spirit.
2: كل شيء حولنا يعمل على حرماننا من الحياة في إطار الروح.
1: But in the spiritual realm,
2: ولكن في الدائرة الروحية
1: our testimony can save or damn somebody.
2: فإن شهادتنا يمكن أن تخلص شخصا ما أو تدينه.
1: In the courts of heaven, an authentic witness can help determine the eternal future of others.
2: في محكمة السماء الشاهد الموثوق به يمكن أن يساعد في تحديد المستقبل الأبدي للآخرين.
1: An authentic witness can make a difference whether someone else will be in heaven or in hell for an eternity.
2: الشاهد الموثوق به يمكن أن يصنع الفرق بين إنسان يقضي أبديته في السماء وآخر يقضيها في جهنم.
1: Do you see the enormity of the task of the witness?
2: هل أدركت ضخامة هذا العمل؟
1: But there is more.
2: بل إن هناك ما هو أكثر من ذلك.
1: Being a witness for Jesus Christ.
2: أن تكون شاهداً ليسوع المسيح.
1: Is the one thing that you do that is nearest and dearest to the heart of Jesus.
2: هو الشيء الوحيد الذي تعمله وهو أقرب وأعز شيء إلى قلب يسوع.
1: The salvation of the lost souls.
2: خلاص النفوس الضالة.
1: Is the nearest and the dearest ministry to the heart of Jesus.
2: هو أقرب وأعز خدمة إلى قلب يسوع.
1: You can fellowship all you want.
2: تستطيع أن تكون لك شركة.
1: You can educate all you want.
2: تستطيع أن تعلم كيفما تشاء.
1: You can sing to your heart's content.
2: تستطيع أن ترنم كيفما اشتهى قلبك.
1: You can feed and clothe.
2: تستطيع أن تقدم الطعام والكساء.
1: You can go on retreats and conferences.
2: تستطيع أن تشترك في فترات رياضة روحية.
1: You can go to in-depth Bible studies.
2: تستطيع أن تذهب إلى دراسات كتابية متعمقة.
1: You can do all of these things.
2: تستطيع أن تعمل كل هذه الأشياء.
1: But if you are not involved in witnessing and making disciples,
2: لكن إذا لم تكن منشغلا بالشهادة والتلمذة,
1: you are not doing the one thing that is dearest and nearest to the heart of Jesus.
2: فأنت حينئذ لا تعمل الشيء الواحد الذي هو أعز وأقرب شيء إلى قلب يسوع.
1: Because this is the dearest and the nearest to the heart of Jesus.
2: لأن هذا الأمر هو قريب وعزيز إلى قلب يسوع.
1: That in every one of the four Gospels, as well as in the book of Acts,
2: هو في كل بشارة من بشائر الأربع وفي سفر الأعمال موجود.
1: The very last words of Jesus prior to his ascension into heaven were, "Be my witnesses."
2: كانت كلمات يسوع الأخيرة على وجه التحديد قبل صعوده إلى السماء هي وتكونون لي شهودا.
1: You may ask this question.
2: وربما تسأل هذا السؤال.
1: If witnessing is the nearest and the dearest to the heart of Jesus.
2: إذا كانت الشهادة هي الأقرب والأعز إلى قلب يسوع.
1: Then why is it the most difficult thing to do?
2: لماذا إذن هي أصعب شيء تعمله؟
1: Listen carefully to the answer.
2: أرجو أنك تنصت جيدا إلى الإجابة.
1: Because it is the one ministry that Satan hates the most.
2: لأنها هي الخدمة الواحدة التي يكرهها الشيطان أشد كره.
1: He hates for you to pray.
2: هو يكره أنك تصلي.
1: He hates for you to sing.
2: وهو يكره أنك ترنم.
1: He hates for you to live a godly life.
2: وهو يكره أنك تعيش حياة تقوية.
1: But the one thing he hates the most,
2: ولكن أشد ما يكرهه هو هذا الشيء الواحد,
1: is when you give a witness to the power of the Lord.
2: عندما تشهد عن قوة الرب,
1: is when you give witness to the eternal life that is given by Jesus Christ.
2: وعندما تشهد عن الحياة الأبدية التي يعطيها يسوع المسيح.
1: Satan hates that.
2: الشيطان يكره هذا.
1: Here is a good rule of thumb that you should keep in mind.
2: وهذه العلامة يجب أن تحفظها في ذهنك جيدا.
1: What Jesus loves, Satan hates.
2: ما يحبه يسوع يكرهه الشيطان.
1: And that is why witnessing is the one ministry that Satan will put all of his stops to keep you from doing.
2: وهذا هو السبب في أن الشهادة هي الخدمة الوحيدة التي يكثف فيها الشيطان كل المعوقات لكي يمنعك من أدائها.
1: It is the one ministry that Satan will do everything possible to discourage you from doing.
2: إنها

0: Jesus Christ are what the world is longing for.
1: الشهادة الموثوق بها ليسوع المسيح هي ما يتعطش العالم إليه اليوم.
0: Authentic witnesses for our salvation are what will bring conviction to sinners to repent.
1: الشهادات الصادقة والموثوق بها عن خلاصنا هي ما يبكت الخطاة ويدعوهم إلى التوبة.
0: Now what do I mean by authentic witness?
1: ماذا أعني بالشهادة الموثوق بها؟
0: As an answer to this question, I will going to tell you a true story.
1: كإجابة عن هذا السؤال، دعوني أحكي لكم هذه القصة الحقيقية.
0: There was a machinist who worked for an automobile manufacturer.
1: كان هناك ميكانيكي يعمل لدى صانع سيارات.
0: One day he became a Christian and was baptized in the name of Jesus.
1: ويوما ما أصبح هذا الميكانيكي مسيحيا وتعمد باسم يسوع.
0: This man knew that he could not become an authentic witness without righting the many wrongs that he had done in the past.
1: وأدرك هذا الرجل أنه لا يستطيع أن يصبح شاهدا موثوقا به دون أن يصلح الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها في الماضي.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها المستمعون الأصدقاء، هذا أمر هام جدا.
0: You can proclaim your faith all that you want.
1: تستطيع أن تشهد عن إيمانك وأن تنادي به كيفما تشاء.
0: But until you have righted the wrong that you have done in your life.
1: ولكن ما لم تصحح الأخطاء التي ارتكبتها في حياتك.
0: You are not an authentic believer in Jesus Christ.
1: فإنك لن تكون مؤمنا موثوقا فيه بيسوع المسيح.
0: And the man in this story knew that he had to right the wrongs that he had done.
1: وقد أدرك الرجل في هذه القصة أنه كان ينبغي أن يصحح الأخطاء التي كان قد ارتكبها.
0: What did this man do in the past?
1: ماذا فعل ذلك الرجل في ماضيه؟
0: For years before he became a Christian,
1: لمدة سنوات كثيرة قبل أن يصبح مسيحياً,
0: he had been stealing parts and tools from his employer for many years.
1: كان يسرق بعض الأجزاء والآلات من صاحب العمل لمدة سنوات كثيرة.
0: Well, God converted him thoroughly.
1: والآن وقد غيره الله تماماً.
0: So after his baptism and profession of faith, he acted out his public profession of faith.
1: لذلك بعد معموديته وإعلان إيمانه نفذ إعلان إيمانه عمليا.
0: He took all the stolen parts and tools to his employer.
1: فأخذ كل الأجزاء والآلات المسروقة وسلمها لصاحب العمل.
0: And he explained the situation to his employer.
1: وشرح الموقف لصاحب العمل.
0: He told his foreman that he knew that he could not witness for the Lord until he had done the right thing.
1: كان قد أخبر رئيسه في العمل أنه لم يكن يستطيع أن يشهد للرب إلا بعد أن يكون قد عمل الصواب.
0: He risked being fired in acting out his faith.
1: وغامر باحتمال فصله من العمل بسبب تنفيذه العملي لإيمانه.
0: But not only did he return all the stolen goods,
1: ولم يكتفي بإعادة البضائع المسروقة.
0: But he also asked that his employer would forgive him.
1: لكنه طلب أيضا من صاحب العمل أن يغفر له.
0: His foreman did not know what to do.
1: ولم يعرف رئيسه في العمل ماذا يفعل.
0: The owner of the company was on an overseas trip visiting a foreign plant.
1: وكان مالك الشركة غائبا في رحلة وراء البحار في زيارة مصنع أجنبي.
0: So they sent the owner a long cable explaining the situation and asked him for a decision.
1: ولذلك أرسلوا إلى مالك الشركة برقية طويلة يشرحون فيها الموقف ويطلبون منه أن يرسل لهم قراره.
0: The owner immediately returned a cable with a decision.
1: ورد المالك على الفور ببرقية حملت قراره.
0: He said, "Dam up the river and baptize the entire city."
1: قال أقيموا سدا في مجرى النهر وعمدوا المدينة كلها.
0: Now do you understand what makes an authentic witness?
1: والآن هل فهمت ما الذي يجعل الشهادة صادقة وموثوقا فيها؟
0: Authentic witnessing must begin with an authentic change of heart.
1: الشهادة الموثوق بها ينبغي أن تبدأ بتغيير صادق موثوق فيه في القلب.
0: Authentic witnessing must begin with authentic repentance and authentic change in life.

0: life. الشهادة الصادقة الموثوق فيها يجب أن تبدأ بتوبة صادقة وبتغيير حقيقي في الحياة.
1: Unfortunately, that does not happen very often these days.
0: من المؤسف أن هذا لا يحدث كثيرا في أيامنا هذه.
1: People look at Christians and they do not see any difference.
0: ينظر الناس إلى المسيحيين ولا يجدون فرقا بينهم وبين الآخرين.
1: A dishonest businessman has not forsaken his dishonesty when he becomes a Christian.
0: فرجل الأعمال غير الأمين لم يتخلى عن عدم أمانته.
1: And sadly, that's how the world sees Christianity.
0: ومن المؤسف أن العالم يرى المسيحية هكذا.
1: It is no wonder that we are not making any difference in the world.
0: فلا غرابة بعد ذلك أننا لم نعد قادرين على إحداث أي تغيير في العالم.
1: When you look at the life of Jonah, you understand the power of witnessing.
0: عندما تتأمل حياة يونان ستفهم معنى قوة الشهادة.
1: There are some people who look at the life of Jonah.
0: يوجد بعض الناس يتأملون حياة يونان.
1: And they focus on the miracle of Jonah's survival in the belly of the great fish.
0: وينبرون على معجزة بقاء يونان على قيد الحياة في جوف السمكة العظيمة.
1: And that's where they stop.
0: ويتوقفون عند ذلك.
1: They need to move on to chapter 3.
0: هم يحتاجون إلى الانتقال إلى الأصحاح الثالث.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because in reality there is a far greater miracle that most Christians ignore.
0: لأنه في الحقيقة هناك معجزة أخرى أعظم من هذه المعجزة بكثير، ولكن للأسف يتجاهلها معظم المسيحيين.
1: That is the miracle that resulted from Jonah's preaching.
0: ألا وهي المعجزة التي حدثت نتيجة لمنادات يونان وكرازته.
1: I want you to listen very carefully to Jonah chapter 3 verses 1 to 10.
0: أود أنك تنصت جيدا إلى ما جاء في الأصحاح الثالث من سفر يونان من العدد الأول إلى العدد العاشر. ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه.
1: If the miracle of surviving inside the whale is great,
0: إذا كانت معجزة بقاء يونان في جوف الحوت عظيمة،
1: the miracle of the conversion of the Ninevites is far greater.
0: فإن معجزة تغيير أهل نينوى أعظم بكثير.
1: For the Ninevites to be converted,
0: لأن تغيير أهل نينوى
1: would be like seeing the greatest criminal you know becoming a witness for Jesus Christ.
0: كأنك ترى أعظم مجرم تعرفه يصبح شاهدا لله.
1: Archaeology tells us that the Ninevites were a fierce and vicious people.
0: يذكر لنا علم الآثار القديمة أن أهل نينوى كانوا أناسا يتسمون بالشراسة والفساد.
1: Archaeologists record that the king of Nineveh methodically cut off the noses of the people that they conquered.
0: ويسجل علم الآثار أن ملك نينوى كان كان منهجه بتر أنوف الناس الذين كان يهزمهم
1: and skin them alive.
0: كما كان حرفيا يسلخ جلدهم وهم أحياء.
1: For the Ninevites to be converted was a miracle of all miracles.
0: فتغيير وتجديد أهل نينوى كان معجزة المعجزات.
1: Don't miss this miracle.
0: لا تفوتك هذه المعجزة.
1: And that is why Jesus said.
0: ولهذا قال يسوع.
1: There is unspeakable joy in heaven when a sinner repents.
0: هناك فرح عظيم لا ينطق به في السماء عندما يتوب خاطئ واحد.
1: Modern man thinks that he has become more civilized than our ancestors.
0: الإنسان العصري يظن أنه قد أصبح أكثر حضارة وتهذيبا من أسلافه.
1: We think that we are kinder and better people than the past generation.
0: ونحن نظن أننا أناس أفضل وأكثر شفقة من الأجيال الماضية.
1: But God sees the same wickedness in our hearts.
0: ولكن الله يرى في قلوبنا نفس الشر والفساد.
1: And this is precisely why God wants His children to be witnesses for Him.
0: وهذا هو بالضبط السبب الذي لأجله يريد الله أن يكون أولاده شهودا له.
1: But my listening friends, our time has come to an end.
0: ولكن وقتنا اليوم قد انتهى أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Please join us next time when we look at the three special things that God always does for His witness.
0: عندما تنصت إلينا في المرة القادمة سنتأمل في ثلاثة أشياء بصفة خاصة يعملها الله دائما لأجل شهوده.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقارنا فيه بالأمثال ما بين الشيء المألوف للناس والأشياء غير المألوفة عندهم، وبيش نوضح حقائق نبو نوصلوها لكم. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وخطة الله للخلاص. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية عليه مثل السامري الصالح اللي جاوب فيه المسيح على السؤال من هو قريبي، فوضح أنه قريب هو كل إنسان آخر حتى لو كان مختلف عليه في العرق والدين والجنس والخلفية الاجتماعية. هل تحاولوا أخوتي المستمعين أن ترفعوا مكانتكم قدام الناس وأن تبانوا بشكل أفضل قدامهم؟ في بعض الناس يحاولوا أنهم يرفعوا مكانتهم الاجتماعية أو أنهم يتظاهروا أنهم مسكين أو عندهم مكانات حساسة أو عندهم فلوس واجدة، والهدف هو أنهم يبهروا الناس الآخرين ويؤثروا عليهم و كما نقولوا احنا فخفخة وكذا. وهذا يرجع السبب له بدرجة الأولى للكبرياء والأنانية اللي عندهم. المخلص يسوع المسيح كان مرة معزوم في حوش واحد من رؤساء الفريسيين، والفريسيين وهم من اليهود المتزمتين متشددين في تطبيق شريعة موسى، وكانوا الفريسيين يراقبوا فيه. ولاحظ المسيح كيف انه المعزومين الاخرين يحاولوا ان يختاروا الاماكن الاولى باش يجمعوا، يعني ياخذوا المكان اللي في الصداره باين عليه الناس او في نص المجمع باش يبدو الناس على يمينهم وعلى شمالهم، يبدو هم في النص وهم اللي ماسكين القعده او التجميزه. فقال لهم المثل هذا اللي هو ورد في انجيل لوقا الاصحاح 14 من الايه 8 الايه 11، قال: إذا عزمت من حد العرس فما تجمعزش في المتكى الأول، ممكن يكون واحد أكرم منك انعزم عليه، فيجي اللي عزمك ومعاه أذكي ويقول لك عطينا المكان الهذا، فوقتها تبدأ بحشم تاخذ المكان الأخير. لكن أمتى انعزمت فامشي وجمعز في المكان الأخير، حتى إذا جاء اللي عزمك يقول لك يا صاحبي أنا هذا الفوق، لأن وقتها يكون لك مجد قدام اللي مجمعزين معاك. وهنا ختم المخلص المسيح المثل هذا وقال: لأن كل من يرفع نفسه يوضعها، ومن يوضع نفسه يرتفع. هذه هي الحكمة اللي حب المسيح يعلمنا في المثل هذا، وهي حكمة التواضع. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، المخلص يسوع المسيح نصح المعزومين أنهم ما يمشوش للميكانات اللي في الصدارة في المعازيم أو في المناسبات، وأنهم يكونوا متواضعين، وضرب لهم مثل عملي على الشيء هذا، بأن نبههم أن الاندفاع هذا يمكن يجيب لهم عكس النتيجة اللي هم يبوها، وأن يخسروا مركزهم الأول وينحطوا في المركز الأخير، عشان هيك نصحهم بأنهم يتواضعوا. يمكن تكون الحالة هذه ما هيش الحالة الوحيدة اللي حاولوا بها الناس أن يمسكوا مركز كويس أو يكونوا في مركز أفضل، ففي من يعطي انطباع للآخرين أنه في مركز مهم وحساس أو أنه يملك ثروة كبيرة، وفي من يلبس دبش غالي وفاخر أو يسوق سيارة فخمة، وفي من يحاول أنه يتلصق عليه الناس كبار في المجتمع أو الناس مهمين في البلاد. لكن النتيجة تكون يجي اليوم اللي ينفضح فيه قدام هذوما الناس اللي هم يتفخفق عليهم أو يدير في حاجة مهمة قدامهم وتبين حقيقته، فيشفقوا عليه الآخرين، وطبعا يرجعوا لمركزهم الطبيعي. والسؤال الملح توا هو ليش يحاولوا بعض الناس أنهم يبانوا على غير حقيقتهم؟ ليش يديروا في قناع مع أو قدام الناس؟ أولا يرجع هذا لطبيعة حب الظهور وصفة الكبرياء اللي تمتلك الشخص. والحياة تعلمنا كما قال المخلص المسيح أن من يرفع نفسه لابد أن يجي فيه اليوم اللي يتضع، وبالمقابل اللي يتواضع ويعرف مركزه الحقيقي لابد أن نجي اليوم اللي فيه حيرتفع. فكم من إنسان عاد الحجم الطبيعي لما تكبر، وكم من إنسان في المقابل ارتفاع في منصبه أو ارتفاع بسبب التواضع والاتزان متاعه. عشان الشيء هذا قال المخلص المسيح مرة لتلاميذه: من حب فيكم أن يكون عظيم فيكون لكم خادم، ومن حب أن يكون فيكم في الأول فلازم يكون لكم عبد. كيف ما أن ولد الإنسان ما جاش باش ينخدم لكن باش يخدم ويبدل نفسه أو يعطي نفسه فدية على ناس واجدة. والآيات هذه جت في إنجيل متى الإصحاح 20 الآية 26 إلى 28. أخوتي المستمعين، العظمة الحقيقية هي في التواضع وخدمة الناس الآخرين. عشان هيك ضرب المخلص المسيح المثال عليه نفسه، فهو مع أن كلمة الله الأزلي المولود من روح الله القدوس تواضع وجال العالم امتانة وخدم الناس كلها، مش هيك بس، لكن قدم نفسه فداء ومات على الصليب بيش يتحصلوا ناس واجدة على الخلاص وينجو من العقاب الأبدي. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف نقدر أن نتحلوا بصفة التواضع؟ يعني كيف نكون متواضعين؟ هل يكفي أن نحاولوا نظروا قدام الأخرين وكأن نتمتعوا بهالصفة، ولا نتمتعوا بالتحلوا يعني بالصفة هذه مش بالمظهر بس، لكن أنها تكون هي تعبر عليه حقيقة أنفسنا من جوا، وهنا لابد أن ينعكس عليه سلوكنا وتصرفنا قدام الناس. باش نتحلوا بصفة التواضع لازم أن نعترفوا أول شيء بحقيقة أنفسنا الخاطئة، وأن نعترفوا بحدود قدرتنا وسلوكنا الأدبي. وهل تعرفوا أن الاعتراف بالحقيقة كوننا نحن خطاء ومذنبين هو أكبر دليل على التواضع متاعنا، فما هوش من السهل عليه الإنسان يعترف بالحقيقة الأكيدة هذه. وعندما أو لما يعترف الإنسان بحقيقة نفسه الخاطئة ويجي لله تائب عليه ذنوبه ومؤمن بالفادي المسيح اللي كفر عليه خطاياه بموته الكفارة على الصليب، يكون خطأ الخطوة الأولى في اتجاه التواضع، وساعتها يبدل الله نفسه أو يبدل الله نفسه ويغيرها من الداخل ويخليه خليقة جديدة التحلى بصفة التواضع. لكن علينا أن نعرف أن التحلي بصفة التواضع كمؤمنين بالمسيح هو أمر علينا لازم نسعى له كل يوم، لأن الطبيعة الفاسدة تقعد موجودة في نفوسنا أو مغروسة في نفوسنا، وهي تحاول أن تظهر باستمرار وتطغى على شخصيتنا، وهكي تجرفنا معها أو تقودنا للكبرياء وحب الظهور. عشان هيك كتب الرسول بطرس اللي هو من رسل المسيحية الأوائل وكان واحد من تلاميذ للمسيح، قال بطرس في رسالته الأولى إصحاح 5 الآية 5 و6: وكونوا كلكم خاضعين بعضكم البعضكم وتحلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتواضعوا، تخلوا يد الله القوية باش ترفعكم وقتها. أخوتي المستمعين، الرسول بطرس دعانا وطلبنا أن نتحلوا بالتواضع أو نلبسوا التواضع، يعني نكونوا متواضعين بالكامل من جوا ومن برا. ونلاحظوا لأن لما قال الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة، وهو يرفعهم في الوقت المناسب. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: هل ترغبوا أخوتي المستمعين أن التحلو بالصفة هذه اللي هي صفة التواضع؟ ليش ما تتواضعوا توا وتتضعوا وتنزلوا قدام الله وتعترفوا بذنوبكم وتتوبوا عليها وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ هذه هي فرصتكم باش تخلصوا أنفسكم من الهلاك الأبدي وديروا مصالحة مع الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.
0: ونقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة، وسلام المسيح لكم.

0: مرة عملت حفلة كبيرة عشان خاطر أعرض على الناس الإنجازات اللي عملتها. مرات كتيرة جدا بتكلم عن إنجازاتي وبيبقى هو تقريبا الإنجاز اللي بيحط لي قيمة، ولما يبقى فيه أوقات مش بنجز بحس بالإحباط وحس إن قيمتي تهزت. أكبر غلطة بنقع فيها أو بيقع فيها الواحد إنه يحط قيمته في الإنجاز، لأن الإنجاز ممكن يحصل النهاردة وما يحصلش بكرة. القيمة بتاعتي مش في الإنجاز. ناس كتيرة جدا أعرفهم بيعملوا حفلات عشان يعرضوا فيها إنجازاتهم في أماكن كتير. الإنجاز لما بيبقى هو الشغف بتاعي فيه، وده المستوى الثالث من مستويات التأثير. الإنجاز الناس بتحب وبتتأثر بشخص عنده نجاحات، لكن لما يبقى الشغف بتاعي بس في ان انا اعمل انجاز او يبقى هو اعلى حاجة او اعلى مستوى واقف عليه، بيبقى فيه مشكلة كبيرة. الانجاز بتاعي بيخليني احط قيمتي فيه وبيخليني اسحل الناس اللي معايا عشان خاطر احقق انجازات. المستوى دوت حلو ان انا اوصل ليه، لكن مش حلو ان انا اقف عنده، لان هو مش اعلى مستويات التأثير. تخيلوا كده واحد كل الشغف بتاعه انه يعمل انجاز، هيسحل كام حد معاه؟ مش هيراعي ظروف الناس، بالعكس هيكون متمحور حوالين ذاته، هيكون هو عايز كل الدنيا تمشي وكل الدنيا تدور في فلكه، ويبقى هو بس بيدور على نجاحه الشخصي. قد ايه الشخص ده هيكون اناني؟ على فكره المستوى ده اعلى من مستوى العلاقات واعلى من المركز اللي اتكلمنا عنهم في الحلقتين اللي فاتوا، لكنه ما هواش اعلى مستوى من مستويات التاثير. اوعى تحط امانك في الانجاز، لان الانجاز متغير. اي حاجه متغيره مش ثابته، ما تحطش فيها امانك ولا سلامك لانها متغيره. في اراضي بنقف عليها زي اللغم، وفي اراضي زي السوسته، عارفين لعبه الترامبولين بتاعت الاطفال، وفي اراضي ثابته. انا نفسي نقف اطول وقت ممكن من حياتنا على الارض في الاراضي الثابته. اوقات بنبقى واقفين على الغام، واوقات بنبقى واقفين على سوسته، حاجه متغيره. يا ريت ما نطولش في الوقفه في الحته ديت، نكون مركزين قوي ان احنا نقف على الاراضي الثابته. الاراضي الثابته ديت زي ما قلنا قبل كده، علاقتنا بربنا، علاقتي بأسرتي، علاقتي بمراتي وعيالي، علاقتي بالناس اللي في العمل، كل دي أراضي ثابتة أنا محتاج أكون مؤثر فيها وأكون واقف عليها. الإنجاز أرض جيدة لكنها غير ثابتة، عشان كده هو المستوى الثالث مش الرابع ولا الخامس. في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الرابع والخامس. أشجعكم تكملوا معايا. كان معاكم إيهاب ثروت في برنامج كاريزما.
1: وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الاشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن نوم الطفل الرضيع اللي في الشهور الأولى. بنلاقيه بيقضي فترات طويلة قوي في النوم، بينام حوالي 16 ساعة ومش بيميز ما بين الليل ولا النهار، وممكن في وقت تاني يكون صاحي قاعد يعيط بشكل هستيري أو بشكل غريب لأنه مش مرتاح. ممكن يكون شاعر بالجوع أو بالألم أو بالمغص أو بعدم الارتياح للجو اللي حواليه، وممكن يكون في أوقات تاني هادي ومشرق كده في نظراته، يقظ ومنتبه. والطفل في الحالة دي بيكون متغير، علشان كده لازم ناخد بالنا منه. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: اسمي يوكابد، يمكن هو اسم غريب شوية لكن معناه جميل، معناه أنت مجدي. أنا واحدة بسيطة كنت عايشة في مصر مع شعبي اللي كان مستعبد للمصريين. كانت ظروفي صعبة لأن فرعون أمر بقتل كل ولد يتولد لأي حد من شعبنا، وأنا ولدت ولد لكن كان عندي إيمان بالله وثقة فيه، عشان كده خبيت ابني 3 شهور من غير ما حد يحس، وبعدها فكرت أني أحطه في سلة وأسيبه في النهر. كان الأمر صعب عليا جدا لكن أعمل إيه؟ علشان كنت عايزة يعيش، ولما لقيته بنت الملك وأخدته بقيت أنا المرضعة ليه، وربنا حقق المعجزة وابني عاش، ولما كبر بقى شخص عظيم. عارفين هو مين؟ هو موسى، يعني أنا أم موسى.

يوكابد مش كتير بنعرف اسمها، لكن نعرف إنها أم موسى. شفنا قد إيه إيمانها بربنا وثقتها فيه، وكان عندها حكمة في التصرف، وده طبعاً لأنها إنسانة ليها علاقة حقيقية بالله، وبتظهر العلاقة دي في وسط ظروفها الصعبة. عشان كده كانت بتتكل على ربنا بكل قلبها. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ينفع يكون عندي إيمان بالله زي يكابد، وينفع يظهر حتى في الظروف الصعبة اللي بمر بيها، لكن الموضوع يحتاج علاقة حقيقية بيني وبين الله، مش لما يجي وقت صعب وبس. فكري في وقت صعب مر عليكي، ويا ترى إيمانك بربنا كان شكله إيه؟ لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
2: كمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
3: صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه، عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب، كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: احنا عارفين ان الله دايما بيكون مع شعبه زي ما وعدنا، لكن في اوقات بيكون حضوره قوي بشكل مميز. الاوقات دي معروفة باسم اوقات النهضة، هي الاوقات اللي بتيجي فيها حياة جديدة للكنيسة ومنها بتنتقل للمجتمع كله. النهاردة هناخد نظرة مشجعة على الاوقات اللي ربنا جه فيها الكنيسة فعلا، وكلمات الامل انه هيعمل كده تاني. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي.
1: لما ربنا بيجي الكنيسة حاجات مدهشة كتيرة بتحصل. أنا عارف إن الله دايما في الكنيسة، لكن في أوقات لما الله بيعمل حاجة مميزة جدا على نطاق واسع وناس كتير بتتأثر بيها. لما ده بيحصل احنا بنسميها نهضة روحية او بنسميها نهضة. ده حصل في كنيسة تسالونيكي اللي كنا بندرسها. تقدر تشوف تأثير كنيسة صغيرة على المجتمع كله وعلى منطقتهم في العالم. النهاردة انا هقول لكم على قصة النهضة الامريكية العظيمة. اول حاجة علشان ايماننا يصحى في قلوبنا ونقول اذا كان الله عمل ده قبل كده ليه ما يقدرش يعملها تاني. السبب التاني اني اقول القصة دي علشان نصلي لتحقيق الهدف ده. عادة الله بيبعت المطر علشان يروي الأرض، مع ذلك في أوقات لما الله بيبعت مطر غزير جدا أو عاصفة، وفي أمطار غزيرة في تاريخ مراحم الله. أنا أعتقد أنك هتتفاجئ مفاجأة سعيدة لو ما سمعتش القصة دي قبل النهاردة. أنا هبتدي أقول لكم أن كان في 3 نهضات عظيمة في تاريخ أمريكا، وهديكوا صورة صغيرة عن الـ3 نهضات. أولا عندنا نهضة سنة 1740 لسنة 1743، سنين كانت عظيمة. هي معروفة باسم النهضة العظيمة الأولى. في نورثامبتون سولومون ستودرت كان بيوعظ لشعب كنيسته وبيقول لهم إن الله أوقات بيعمل حاجات مش طبيعية علشان يبني الإيمان. هو مات وحفيده جوناثان إدواردز اللي كان قسيس مساعد اتولى المهمة وبقى رجل النهضات العظيم. جوناثان إدواردز معروف بعظته اللي باسم خطاه في ايد اله غاضب. هي وعظة كتابية جدا لكن محدش بيشوفها بشكل ايجابي النهاردة. في واحد قال انه لما كان إدواردز بيوعظ كان حيوي ووقور جدا، والانطباع كان قوي جدا لدرجة انه لما إدواردز كان بيخلص كلامه كأن الله القاضي الديان هينزل دلوقتي وهيحصل الانفصال النهائي. كانوا متوقعين ان الله هيجي أول لما العظة هتخلص. إدواردز بقى صديق لراجل اسمه جورج وايتفيلد، وهو إنجليزي اللي بشر لناس كتير في كل الجزء الشرقي في الولايات المتحدة. كانت في فترة القرن الـ17، ما كانش فيه نظام مكبرات صوت. كان قادر أنه يبشر لعدد كبير من الناس في بوستون كومن، وبنجامين فرانكلين كان بيحضر علشان يشوف صوت وايتفيلد هيوصل لحد فين. هو بشر في نيويورك وفي أماكن تاني كتير، وكانت الحشود الضخمة بتيجي والتوبة كانت في كل مكان. في الحقيقة التبكيت على الخطية كان قوي جدا لدرجة انهم قالوا ان لما المراكب كانت بتيجي من انجلترا الجنود كانوا بيحسوا بتبكيت على خطيتهم بسبب اللي سمعوه حتى قبل ما يوصلوا للشاطئ. ونتيجة للنهضة العظيمة دي في تقريبا 50,000 شخص امنوا، والحانات قفلت، والعائلات اتصالحت مع بعض، وكل منطقة نورثامبتون وأماكن تانية أمنوا بالمسيحية. ده كان عمل مش عادي من الله. النهضة العظيمة التانية كانت من سنة 1790 لسنة 1860. كان فيها جانبين مختلفين. كانوا بيعملوا اجتماعات في المخيمات، والناس كانوا بيجوا يسمعوا العظات من 10,000 لـ15,000 عربية مغطاة جت الاجتماعات، والفرسان الجوالة انتشروا في كل كنتاكي والمناطق اللي حواليها. مؤرخ قال لقد أربك الله الكفر وأحضر الله أعدادا لا تحصى إلى الإيمان. يا على القصة دي. وبعدين نروح للغرب لتيموثي دوايت حفيد جوناثان إدواردز. قال محاضرة عن ليه الكتاب المقدس هو كلمة الله في جامعة ييل اللي كان رئيسها. 75 من 225 طالب في جامعة ييل أمنوا بالمسيحية ورجعوا لبيوتهم علشان يقضوا أجازة الربيع وما يروحوش شاطئ دايتونا. رجعوا لكنايسهم وقالوا على الحاجات المدهشة اللي الله بيعملها والإيمان العجيب اللي اختبروه والنهضة اللي ابتدت تنتشر. ده المكان اللي ابتدت فيه بداية الحركة التبشيرية الحديثة. رجل النهضات العظيم في الفترة دي كان تشارلز فيني اللي كان بيبشر في الشرق. كانت مدينة نيويورك بتوقف كل حاجة في فترة الظهر علشان الصلاة. كان فاني رجل نهضات عظيم، واختلفنا معاه في شوية نقاط لاهوتية، لكن الله استخدمه بطريقة قوية. في حقيقة مدهشة إن هو اللي أسس كلية أوبرلين. دي مدرسة ليبرالية لاهوتية جدا، ومش بيحبوا إنه يتقال عليهم إن فاني هو المؤسس بتاعهم. التقديرات بتقول إن في الفترة الزمنية دي الله كان بيشتغل بقوة كبيرة من خلال ناس كتير مختلفين وبطرق كتيرة ومختلفة، لدرجة إنه ممكن يكون فيه مليون شخص عرفوا المسيح في الفترة دي. ودلوقتي إحنا نكون وصلنا للنهضة الثالثة العظيمة واللي هتكون تركيزنا النهاردة. دي كانت من سنة 1857 لسنة 1859، وفي السنتين دول الله اشتغل بقوة كبيرة. النهضة دي ابتدت في مدينة نيويورك، وانا عايز اقرأ عليكم قصة البداية وبعدين هنتكلم عن مدينة شيكاغو. في صيف سنة 1857 كان فيه راجل اسمه جيرمايا كالفن لانفيرز بيمشي في شوارع نيويورك وبيسأل نفسه ايه اللي اقدر اعمله هنا في منطقة الاعمال التجارية. وزع للناس نبذة بيدعو الناس فيها للصلاة. كان مكتوب فيها اصلي قد ايه؟ كل ما تكون لغة الصلاة خارجة من قلبي، وكل ما أشوف احتياجي للمعونة، وكل ما أحس بقوة التجربة، وكل ما أبقى مدرك لضعفي الروحي أو حسيت بإثارة من روح العالم. في الصلاة إحنا بنبدل شغلنا في إطار الزمن للشغل في إطار الأبدية، وبنبدل شركتنا مع البشر لشركة مع الله. وكان بيدعي الناس للصلاة. في 23 سبتمبر سنة 1857 الأبواب اتفتحت في صالة الاجتماعات وصلى لوحده لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بالتحديد الساعة 12 ونص فيه ستة حضروا وعملوا اجتماع صلاة. بالإضافة لكده كان فيه اجتماعات صلاة تانية ابتدت قبل الوقت ده واستمرت كنتيجة للاجتماع ده. بعد كده بشوية قليلة في أكتوبر سنة 1857 سوق البورصة انهار والناس حست باحتياجها الشديد لربنا. في خلال ست شهور كان مجموع الناس اللي بيتجمعوا للصلاة كل يوم 10,000 راجل في أماكن كتير في نيويورك. الكنائس كانت مليانة وكان لازم يغيروا أماكن اجتماعات الصلاة وتبقى في المسارح. في 1 فبراير في اجتماع صلاة كان في 3,000 نفس اجتمعوا مع بعض في يوم في الأسبوع في أكتر ساعة فيها ازدحام علشان يسجدوا لربنا في اجتماع الصلاة علشان تحصل نهضة في عمل الله. ايه أخبار بوسطن؟ في تقرير بيقول علشان تشوف 1,000 راجل يسيبوا محلاتهم ومكاتب الحسابات في ساعة الظهر ويتزحموا الهدف واحد علشان يروحوا للمكان اللي بتتعمل فيه الصلاة، وتشوف الجو العام والاهتمام اللي بيحصل في جو من البكا بيصوت على الاجتماعات دي، كل دي حاجة جديدة في المدينة دي. وإيه أخبار مدينة شيكاغو؟ أنا عايز أقول لكم على إن من 15 سنة كنت ماشي في الشارع ورحت جمعية شيكاغو التاريخية وقضيت يومين بشتغل على المايكروفيلمز القديمة للصحف من مدينة شيكاغو واللي كانوا بيقولوها على النهضة. تباس من جريدة شيكاغو ديلي بريس بيقول وفقا للغة الصحافة فإن الموضوع الرئيسي للنقاش في شيكاغو في شوارعنا وأماكن العمل ومنازلنا هو موضوع الصحوة الدينية الجارية الآن في هذا المجتمع، وهو أمر يستحوذ على اهتمام الجميع. إنه حديث المسيحيين وغير المؤمنين على حد سواء، لا توجد سخرية، وقليل هم الذين يسخرون علنا وبوضوح مما يحدث، ولا يمكن وصفه بأنه تعصب ديني لأنه يحدث بدون ضجة أو ضوضاء. الحاجة المميزة عن النهضة دي إن ما كانش ليها قائد عظيم، ما كانش فيه فيني ولا إدواردز ولا وايتفيلد. كانت معروفة باسم نهضة رجال الأعمال علشان حتى على الرغم من أن القسيس كان بيقود وقت الصلاة، لكن أي شخص بشكل عام يقدر يقود اجتماع الصلاة. ما كانش فيه أسماء عظيمة مرتبطة بيها، وعشان كده كان فيه انتقادات قليلة جدا. خلينا ناخد نظر على مقالات الجرايد القديمة علشان تشوف اللي أنا اكتشفته في الشارع في جمعية شيكاغو التاريخية. شيكاغو تريبيون في 25 مارس 1858 بتتكلم عن اجتماع الصلاة الظهر في قاعة متروبوليتان. لازم أقف هنا كنت عايز أروح قاعة متروبوليتان علشان أشوف اجتماعات الصلاة دي كانت بتتعمل فين يوم من بعد يوم في الظهر، واكتشفت إنها مش موجودة النهاردة. كانت موجودة في الشارع قدام مركز تومسون، بس في مبنى مختلف هناك دلوقتي. لكن في 5 أو 6 مننا راحوا هناك فعلا علشان احنا كنا عايزين نكون واقفين تقريبا في المكان اللي كانت موجودة فيه قاعة متروبوليتان في يوم من الأيام. المقال بيكمل وبيقول: لقد كان هذا الحدث الأكبر والأكثر إثارة للاهتمام الذي عقد حتى الآن. امتلأ جسم القاعة والمعرض بشكل كبير قبل الظهر. في وقت بدء التمارين امتلأت المنصة والسلالم والممرات والمدخل جميعا بالأشخاص الذين يقفون، وطوال الساعة كانت السلالم المؤدية إلى الشوارع مليئة بالناس الوافدين أو المغادرين غير القادرين على الدخول إلى اجتماع صلاة الظهر الذي كان يعقد كل يوم عام.
0: يا صديقي، اللي سمعته النهاردة حقيقي. من سنين كتير اتعملت دراسة على النهضات في أمريكا، في الحقيقة أن النهضة دي هي اللي وجهت دوايت المودي للخدمة. احنا عارفين أن الله يقدر يعملها تاني، لكن احنا لازم نتواضع، لازم نصرخ لربنا، ولازم نتوب عن خطايانا. واحنا ملتزمين هنا في الرقد حتى الفوز بنشر كلمة الله علشان الناس يتشجعوا. في أوقات بيحصل توبيخ ليهم، ودايما بينتهي بيهم الحال أنهم يعبدوا الله بشكل أفضل. ومن الحاجات اللي نقدر نعملها هي أننا نتعلم من التاريخ. خلينا نصلي أن قلوبنا تكون مفتوحة للي يقدر يعمله الله في مجتمعاتنا النهاردة. النهاردة بدأنا عظة بعنوان الناس هيصلوا، وهي العظة الأخيرة من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بدون توقف. الرقد حتى الفوز هي خدمة من خدمات كنيسة موديل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي.

0: طبيعي جدا على فكره، لان مفيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يعقوب وعياله جو كلهم من مصر وسكنوا جنب يوسف لما فرعون عطاهم أرض جثان وملك لهم بيش يعيشوا فيها، وكان عددهم 11 ولد وعيالهم وصبياهم مع بعضهم كلهم، كان عددهم 70 روح. هذه لحظة خشوا مصر. وقتها كان يوسف هو حكم مصر، فعاشوا في بحبوحة وخير وتزوجوا وتوالدوا وكثروا واجد لين الأرض امتلت منهم. وبعدها مات يوسف وخوته واستمروا بني إسرائيل يتكاثروا ويكثروا أكثر وأكثر. ومرت الأيام والسنين، وبعد أكثر من 300 سنة جاء حاكم جديد لمصر، يعني فرعون جديد، ما كانش يعرف يوسف وما كانش يعرف قصته واللي دار في مصر والعالم وقتها. واللي صار إن فرعون قال للمصريين اللي هم يمشوا في البلاد بأمره، قال لهم اليهود راهم كثروا واجد وصاروا خطر علينا، بلكش يخونونا، ولما تصير حرب بيننا وبين أعدائنا يخشوا في الحرب ويجوا ضدنا ويحاربونا حتى هم. فدار أمر ملكي من عنده إن يعاملوا اليهود بخشونة ويشغلوهم عندهم بالقوة. لكن اللي صار الله كان مع بني إسرائيل وقعد عددهم يزيد ويكثر كأن ما فيش شي صار. وكان المصريين يشغلوا فيهم في كل الشغل المتعب والموسخ ويقهروا فيهم، وكانوا يديروا كيف ما قال فرعون إنه طلب من الولدات، لأنه وقتها كان في الولدات اللي جيب عيل ولا بنت تولدها وحدة متخصصة اللي هي مرأة كبيرة تدير في العمل هذا. فدار أمر إن لما جين ولية يهودية ويولدوها العيل يقتلوه، أما البنت ياخذوها باش تكبر وتقعد خديمة عند المصريين. لكن اللي صار الولدات خافا من الله ما بنش ينفذن أمر فرعون واللي قال لهن. وقتها كان في راجل من بيت لاوي تزوج واحدة من بنات عمه وحملت وجابت لعيل، وكان شكل العيل حلو وجذاب، فدساته 3 شهور بالدرقة من غير ما حد يعرف. ولما ما عادش قدرت تدسة أكثر حطتها في سلة بعد ما زوجتها بالقطران باش ما تخشلاش المية، وحطت السلة في النهر وخلت أخت العيل تصبي غادي وتشوف شين يصير في أخوها.

وقتها كانت بنت فرعون طلعت من القصر ومشت للنهر باش تسبح، وكان معها الخدمات متاعتها. فلما خشت للنهر شافت السلة وقالت للخديمة امشي جيب السلة هذكي، فجبتها وفتحتها وحقت العيل فيها، فعجبها لأن شكل العيل كان حلو وصغير. طبعا بنت فرعون عرفت من شكل العيل ولونه ومواصفاته، عرفت أن العيل هذا يهودي، فقالت للخديمة هذا العيل يهودي، جيبوا لي وحدة يهودية رضاعة باش ترضع وتكبره. وصار اللي قالت عليه بنت فرعون، وجابوا لها وحدة يهودية رضعتها. فطبعا بالصدفة، لكن هذا أمر الله، إن اللي رضعتها هي أمه. بعد هذا اللي صار إن العيل بعد ما كمل وقت الرضاعة أو شهور الرضاعة جابوه البنت فرعون مرة أخرى، وعاش في القصر متاعها وخلاتها ولد من عيالها. وكبر موسى وقعد عايش عند بنت فرعون في القصر تحت رعايتها. وطبعا هي اللي سمتها موسى، لأنها قالت هذا العيل جيته في النهر فنسميه موسى. طبعا موسى لما كبر في العمر وقعد شاب، قال في روحه لازم أنا نمشي نشوف ابن عمي ونتعرف عليهم ونزورهم ونشوف شن أحوالهم، لأن موسى طبعا عرف من عيشته في القصر أنه هو من أصل يهودي. فصار وطلع في يوم من الأيام وشاشور ضنع عمه يشوفين في أرض جسان، فحق واحد مصري يضرب في واحد يهودي ويبي يجبره أنه يدير شغل كان اليهودي رافضة، لكن كان هذا اللي صاير أن اليهودي غصبا عنه لازم يدير الشغل ولو بالضرب. فموسى وجع حالة اليهودي اللي يضرب فيه المصري، فبحث يمينه وشماله، ولما تأكد أنه مفيش أي واحد يشوف فيه واتطمن إنه في المكان ما فيش أي حد ممكن يجيب خبر اللي حيصير، مشاع المصري ضربه قتله وحفر له حفرة وردمه فيها وروح القصر فرعون. وثاني يوم طلع مرة ثانية من القصر ومشى شور ضنا عمه، وفي الطريق لقى اثنين يهودي ضاربه لأنه مدري عركة عليه حاجة خاصة بالشغل، فتدخل بينهم وقال لهم أسمع ليش تضرب في ولد عمك؟ فرد عليه قال له أنت من حطك رئيس والله قاضي علينا؟ والله تفكر تقتلني حتى أنا كيف ما درت في المصري أمس؟ فخاف موسى وقال

البين الموضوع انكشف ونعرف، وفعلا الموضوع هذا اللي ان موسى قتل واحد مصري بسبب يهودي انتشر لين وصل الفرعون، ففرعون تعقد ودار امر ملكي لجماعته انه يقتلوا موسى لما يمسكوه. فموسى هرب وقعد يمشي وذايح لعندما وصل الارض اسمها ارض مديان، وقام عزغادي جنب البير اللي في الارض هذه. ووقتها كان في واحد كاهن اللي هو كاهن تاع مديان، راجل كبير كان عنده 7 بنات. ال7 بنات هذين كانت جايبات الغنم متاعهن وجايات شور البير باش يعبن الميه، لكن صار كيف ما يصير كل يوم وكل مره يجن للبير، الرعويه اللي كانوا غادي في وقتها لزوهن ما خلهنش يعبن الميه لانهن بنات وما عندنش فزاعه. فشاف موسى اللي صار مع البنات، فطبعا دم حمي ورجليته وغيرته كراجل خلاته يمشي شور الرعويه ويتعارك معاهم وضربهم ولزهم وسقى البنات وسقى غنمهن وروحن البنات للحوش. فاستغرب بوهن مروحتهم بدري لانهم كل مره بسبب الرعويه روحهم متاخر، فسالهن. فقالت وحده منهن راهو في واحد مصري يا ابونا هو اللي فزع لنا وضرب بالرعويه وعبنا ميه وسقنا الغنم كلها. فقال لهم وينه؟ ليش ما عزمتوا عليه؟ مش عيب عليكم؟ لازم تمشوا تجيبوه باش يتغدى عندنا ونشوفوا شنو قصته. وفعلا مشان شور موسى وعزمنا عليه حوش بوهن، وجاء موسى معاهن وتقابل مع الكاهن انتاع مديان وحكم معاه. وبعدها بعد ايام اللي صار ان الكاهن لما شاف راجل مستقيم وراجل يعني كما نقول اخلاقه كويسه وراجل فزاع طبعا عجبه، فعرض عليه بنت صفوره وزوجها له. وبعد فتره حملت صفوره وجابت عيل فسماه موسى جرشوم.

وقتها مات فرعون اللي كان حاكم مصر، وكثر عياط اليهود وبكاهم وشكوتهم من العبودية، حتى إن الله سمع نوحهم وبكاهم وتذكر العهد والوعد اللي دار مع أبوهم وجدهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشاف الله حالة اليهود وقتها ومعاناتهم اللي كانت يعني حالة مش كويسة. ومرة كان موسى يرعى في الغنم متاع نسيبة في البر، وقرب عليه جبل اسمه جبل حوريب اللي هو يسمو فيه جبل الله، وطلع على في الجبل ملاك الله في جرة العليق على شكل لهلوبة نار، فبحت وشاف العليقة والعة بالنار لكن ما تنحرقش، فقال الروحة وهو متعجب لازم نمشي نبحت ونشوف المنظر العظيم ونعرف شن السبب ليش العليقة ما تنحرقش بالنار. وفعلا مشى شور للجرة وقرب عليها وطبص باش يبحت، فكلم الله من نص العليقة وقال له يا موسى يا موسى، فرد موسى وقال نعم، فقال الله ما تقربش لهنا، أسلح صباطك من كرايك لأن المكان اللي انت صبي فيه راهو مكان مقدس. وبعدها الله قال لموسى أنا هو إله بوك وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فخاف موسى وغطى وجهه وقال الله أنا راني سمعت بك شعبي وصلتني شكوتهم، فجيت بيش ننقذهم من المصريين وناخذهم ونطلعهم من مصر ونشيلهم الأرض صابة وخيرها واجد، المكان اللي ساكنين فيه الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين لما سموا فيهم فلسطينيين توا. خوتي المستمعين، إن شاء الله الحلقة الجاية نشوفوا شن صار ما بين الله وموسى لما كلمه وشن الله حيقول الموسى. إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونوعدوكم أن حنردوكم إجابات وتفسيرات للحاجات اللي مش فاهمينها، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. أنتوا دلوقتي بتسمعونا في برنامج بحب. بتحب مين؟ دي مش مهم، احنا اتفقنا من الأول إن كلامنا عن الحب، الحب الحقيقي، الحب وبس. وحضرتك أو حضرتك عليك إنك تقيس اللي احنا بنقوله ده على اللي بتحبه أو اللي بتحبيه. اللي بتحبه ده بقى قريب، غريب، حبيب، صديق، جار، المهم وانت بتحب تحب صح. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن علاقة الحب وبشويش.

ورجعنا بعد الفاصل وبنفكركم النهاردة بنتكلم عن الحب وعن بشويش. إيه حكاية بشويش دي؟ بشويش لأن اللي بيحب ما يتعصبش، ما يتخانقش لا على الكبيرة ولا على الصغيرة، والحب كمان ما بيتعصبش من غير سبب. الحب إنك تتأكد من إن مش دايماً رأيك أنت الصح. الحب هو إنك ما تتخانقش مع اللي مختلف عنك في الرأي أو الشكل أو المضمون. الحب عايز تركيز شوية مع المدعو فم أو بق حضرتك، تاخد بالك منه كويس، بيقول إيه، بيقول إمتى، بيقول إزاي، بيطلع منه إيه. الحب هو إنك تكون نقي وبسيط. الحب هو إن اللسان يستنى شوية وما يتكلمش لما يكون قلبك جواه غضب. الحب هو إنك تحسب اللي هتقوله قبل ما يبقى ناتج، يعني قبل ما يبقى قلته وخلاص. الحب هو إن أول ما تشوف عيوب اللي قدامك تاخد قرار بإنك تشوف عيوبك وما تبصش بس لعيوب اللي قدامك. الحب هو إنك تكسر العدسة اللي بتشوف بيها غلطات اللي قدامك. الحب هو إنك تظبط لسانك وإيدك ورجلك وقت الغضب. الحب هو وإنت في أشد حالات الغضب تعد من 1 لـ10، من 1 لـ20، قبل ما ترد على حد غلط فيك أو عصبك. الحب إنك ما تهنش حد كان قاصد يزعلك. الحب مش إنك تجز على سنانك. الحب هو إنك ما تشوحيش في وش اللي قدامك. الحب هو إن صوتك تسمعه أنت واللي واقف تتكلم معاه بس، مش كل العمارة يعني. الحب هو إنك ما تستنيش أقرب غلطة ليها عشان تقولي كل اللي محوشاه وكتماه. الحب هو بشويش، بشويش في الكلام وبشويش في التصرفات وبشويش في الانفعال. الحب هو الكلام بحساب وقت ما تكون متضايق ومخنوق، يعني فكر في الرد قبل ما تقوله. الحب هو إنك آخر حاجة تعملها أو حتى تفكر فيها هي الخناق. أعزائي، واسمحوا لي أقول لكم أصدقائي المستمعين، هو ده الحب، ودي صفاته، ودي طريقته، ودي سكته. لو ينفع نقول إن اللي بنقدمه هنا في برنامجنا يكون دستور للحب، دستور يحميك ويحمي كل اللي بتحبهم كمان. قبل ما أسيبكم أحب أفكركم إنكم تتعاملوا بشويش مع كل اللي بتحبوهم. خلصت حلقتنا النهاردة، وهنتقابل مع بعض في المرة اللي جاية في نفس ميعادنا وبرنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

قال لي أنا أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك، فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي، أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.

0: بالأمس كدت أفتك بصديق قديم لي.
1: ماذا تقول؟ تفتك بصديق؟ تقتله؟
2: لا أظن أن هذا ما يقصده حسام. يقتل؟ لا طبعا.
3: هناك خطأ بلا شك، خطأ في كلمة يفتك أو كلمة صديق، لا يركبان معه.
2: لعله يقصد أنه تشاجر مع صديق.
4: دعوه يتكلم، اعطوه فرصته للتوضيح.
1: فاجأنا يا عم قاسم، فاجأنا
0: فعلا، صديق قديم كدت أفتك به.
3: وكيف ذلك يا حسام؟ اشرح لنا.
0: كنا نتناقش، نتحاور، ارتفعت درجة حرارة الحديث، احتدت الكلمات، تشاجرنا وامتدت أيادينا على بعض.
1: حسام طبعه حاد،
4: ليس إلى درجة التطاول والتلاكم.
0: أثارني كلامه وثارت ثائرتي عليه.
3: فتضربه؟ هذا ليس حوارا.
2: كنت جالسا معه على المقهى تتسامر.
4: تتسامران؟ بداية جميلة.
0: مر بنا زميل حيانا، رددت عليه التحية وهنأته بعيد القيامة.
1: وهذا جميل أيضا، تهنئة زميل بعيد القيامة الذي يحتفل به جميل
2: وطبيعي، كلنا نهنئ أصدقائنا المسيحيين بعيد القيامة.
0: لم يعجبه ذلك.
3: لم يعجبه؟ لماذا؟
4: هذا واجب الأصدقاء نحو بعضهم.
1: لعل بينهما خصام؟
0: أبدا، قال إن تهنئته بعيد القيامة اعتراف بها، وهذا حرام.
2: حرام؟
0: هكذا قال، أثارني، ناقشته، لم يستمع، بل تمادى في إهانته لي ولزميلي، اتهمنا بالكفر والجهل بألفاظ قاسية.
2: كفر؟ هذا تطرف ممقوت، قلة ذوق،
1: بل قلة أدب وعدم إحساس بالصداقة والإخوة،
4: مغالاة وعدم لباقة.
3: هو جهل ممجوج.
0: ها أنتم أثرتم جميعكم.
2: عندك كل الحق في حدتك يا حسام.
0: احتد النقاش وتطور الحوار وارتفعت أصواتنا وامتدت أيادينا على بعض. كدت أفتك به لولا تدخل رواد المقهى.

0: أنا آسف لذلك، ما كان يجب أن يصل الأمر إلى ذلك.
1: وهل كان يسكت؟
2: لا أحد يستطيع السكوت على تصرف كهذا، يحرم ويكفر.
3: أنا لا أحتمل أولئك الذين يفتون بما يشاءون دون سند من نص أو سنة،
4: وينشرون فتواهم بين الناس،
1: بين غير المتعلمين والعارفين بأصول دينهم.
0: رغم ذلك ما كنت أحب أن يصل الاختلاف بينكما إلى الشجار.
2: الاختلاف يقود إلى الخلاف وإلى الشجار.
0: للحوار آداب وللنقاش أصول، لابد أن نسلم بأن الله خلقنا مختلفين ومنذ القديم، وهناك اختلاف بين الناس.
3: هذا أمر معروف يا عم قاسم، كلنا مختلفون، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد.
4: وهذا الاختلاف نعمة وبركة من الله.
1: نعمة أم نقمة؟
4: نعمة. هل كنت ترضى أن يكون الناس جميعا نسخة واحدة؟
1: نسخة واحدة؟
0: كثيرا وأنا أتأمل الوجوه التي تمر أمامي أتعجب، كيف تتباين هكذا ألوف الملايين من البشر منذ خلق الله آدم حتى الآن ولا يتطابق اثنان تماما؟
3: هذا صحيح، معجزة إلهية.
2: لو كنا على صورة واحدة، أنا شكل مروان، شكل حسام،
1: هل إلى هذا الحد ترينني قبيحا؟
2: لا لا أقصد، لكن بدون تميز، بدون اختلاف، كلنا نسخة طبق الأصل، شيء فظيع.
0: لهذا خلقنا الله مختلفين، الحمد لله.
4: مختلفين لا متخالفين.
3: الاختلاف يقود إلى الخلاف
1: والتنافس والتناحر والتصارع،
0: أو إلى التكامل والتناسق والتعويض.
2: الغالب أن يؤدي الاختلاف إلى الكراهية والحقد، كما حدث لصديقك هذا.
3: لهذا كدت أن أفتك به.
4: الحمد لله أن وجدت من ينقذه من يدك.
1: ومن ينقذك من يده؟

0: الاختلاف في الفكر والعقيدة والقضايا أمر واقع لا جدال فيه، والعاقل من يتجادل بالحسنى ليصل إلى الحق، الجاهل هو من يعاند ويكابر ويصدر الأحكام بغرور ممقوت.
1: لا أحد يعرف كل الحق إلا الله جل جلاله. الإنسان يبحث عنه حسب إمكانياته المحدودة
2: وحسب الزاوية التي يرى منها ما يرى.
3: يقول الحكماء إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ولم يخطئوه من كل وجوهه، أصاب بعضهم جهة منه وأخطأ جهة أخرى، وأخطأ بعضهم جهة منه وأصاب جهة أخرى.
4: يا ويلي من الفلسفة.
3: هذه ليست فلسفة، هذا منطق.
0: منطق سليم، وأنت يا حسام كمحام أدرى الناس بذلك.
2: كلام يصعب فهمه.
1: لا أراه صعبا.
2: فسريه لنا.
1: تقول سمر إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل الحق بكل جوانبه.
4: هذا حق، أقصد صحيح.
1: يصيبون في جانب ويخطئون في جانب
0: حسب معارفهم وتجاربهم وقدراتهم، وحسب زاوية رؤية كل واحد منهم.
4: زاوية رؤية كل واحد منهم؟ أي زاوية؟
3: زاوية الرؤية، مجال الرؤية ومداها،
0: مثل قصة العميان والفيل.
4: أي عميان وأي فيل؟
1: أي عميان وأي فيل؟ هي قصة قديمة معروفة.
2: أنا لا أعرفها.
3: جماعة من العميان التفوا حول فيل ضخم، وكل واحد منهم مد يده يتحسسه
0: ليكتشفوا شكل الفيل. هم عميان، ها؟
3: أحدهم لمس رجله فقال طويل مستدير كالنخلة، وآخر لمس ذيله فقال بل رفيع ملتو كالثعبان، وآخر لمس ظهره فقال عال خشن كالتلة.
4: كلهم صدقوا فيما لمسوا،
1: لكنهم لم يصلوا إلى شكل الفيل كما هو.
2: على قدر ما وصلوا إليه حسب إمكانياتهم،
3: هذا ما أتيح لهم.
0: لو تشاركوا وتبادلوا ما وصلوا إليه بأصابعهم لعرفوا شكله،
1: ولو اكتفوا بما وصلوا إليه واختلفوا لما عرفوا شيئا ولا شكلا.
0: هذا هو الفرق بين الجدل المفيد والجدل الضار.
4: فهمت قصدك يا عم قاسم.
3: لأننا نتشارك ونتبادل الرأي والرؤية،
2: جدل مفيد.
1: تمام.

0: المحزن أن الناس المختلفين يتشاكلون لا يتشاركون.
1: هذا يؤدي إلى التعصب والتطرف والخلاف والشجار.
2: كل يتمسك برأيه ووجهة نظره وينكر رأي ووجهة نظر الآخر.
3: الإنسان حريص على رأيه وفكره وعقيدته التي اكتشفها، مثل أصحابنا أولئك الذين اكتشفوا الفيل كما لمسوه.
2: عمن توارثوها؟
4: عن سابقيهم من المفكرين وأصحاب الرأي والعقيدة، يقبلون ويتعصبون لفكر غيرهم.
0: وهؤلاء أشد تعصبا ممن يكتشف فكره أو عقيدته.
2: كنت أحسب العكس، من يكتشف شيئا يتمسك به ويدافع عنه.
1: أصحاب النظريات أكثر الناس تمسكا بنظرياتهم يا عم قاسم.
0: نعم، وأكثرهم إخلاصا، وصلوا إلى عقائدهم بالبحث والتفكير، فإن وجدوا شيئا جديدا يؤثر فيما وصلوا إليه يقبلونه بعقل مستنير.
4: أما الذين يتبعون نظريات وعقائد سابقيهم فهم يتعصبون لها ولاء لهم واقتناعا بهم واتباعا وخضوعا لصاحب النظرية أكثر من اقتناعهم بالنظرية نفسها.
3: وهؤلاء طبعا يصعب تطوير أو تغيير اتجاههم، لأنهم يتبعون فردا لا فكرا.
2: بدأت أدرك ما تقولون.
1: بدأت، الحمد لله.
2: على قدر زاوية رؤيتي.
0: وأغلب هؤلاء يساقون كخراف تتبع رعاتها دون أن تعرف إلى أين يذهبون.
4: جهلة متعصبون لجهالتهم، لا يصدقون إلا ما يقوله أئمتهم الذين يسوقونهم.
3: الجدل مع هؤلاء مضيعة للوقت والجهد، يستحسن أن نهملهم،
1: بل نبصرهم بما لا يبصرون.
2: وإن رفضوا
1: ذنبهم على جنبهم،
0: كما قال الله لنبيه حزقيال قديما: إن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه.
4: وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنها ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك.
3: في الحالتين يموت الشرير.
2: عقاب الذنب.
1: لكن مسؤولية عدم تبصيره والجدل معه في محاولة إنقاذه من مصيره علينا نحن.
3: وهذا حق وعدل
4: وواجب، لذلك نتحاور معا. واجب على كل من يعرف أن يجادل بالحسنى وبالحوار المهذب المتحضر، الحجة بالحجة.

0: لهذا كان عليك يا حسام أن تبصر صاحبك، لا تتشاجر معه.
1: أثارني جهله ومنطقه الغبي، أغضبني.
2: القضايا التي نتناولها أغلبها صعبة الفهم، عسرة الهضم، خصوصا لمن توارث مواقف خاصة تجاهها.
3: نحتاج إلى وقت وصبر وجهد
4: وحب وفهم واحترام.
1: حب وفهم واحترام لمثل هذا الإنسان؟
0: نعم، ألم تأتوا إلي ثائرين غاضبين طارقين بابي بعنف وشدة؟
3: نعم، لكن
0: ما أن بدأنا نتبادل الحجج في حب وفهم واحترام حتى هدأتم واسترحتم، رغم أنني لا أظنكم اقتنعتم تماما، لكنكم تعلمتم وجهة النظر الأخرى.
4: بدأنا نفكر
3: في هدوء.
0: التفكير لا يتم إلا في الهدوء.
1: عندكم حق،

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟ أكرر: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقي.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. وحشتونا جدا، أتمنى نكون إحنا كمان وحشناكم. النهاردة عندنا حلقة وموضوع مختلفين ومميزين جدا. قبل ما أقول عنوان حلقتنا، عاوز أقولك إن الحلقة عن حاجة يمكن في الملعب ما بنشوفهاش. الحقيقة هي أصغر مما تتخيل، بس دورها كبير جدا. الأمر ما بيتحسبش بضخامة الشيء، لكن بمدى تأثيره. النهاردة حلقتنا عن صفارة الحكم. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل في حلقتنا من برنامجكم كارت أصفر اللي عنوان حلقتنا صفارة الحكم. خليكم معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقى لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجكم كارت أصفر. وفكركم عنوان حلقتنا صفارة الحكم. حد فيكم سأل نفسه في يوم، هو إيه اللي هيحصل لو مفيش مع الحكم صفارة؟ لو الحكم جه من البيت وقال أنا نسيت الصفارة، خلينا نلعب كده مع بعضنا من غير صفارة، ياه دي هتحصل حاجات غريبة وعجيبة. أول حاجة منهم إنه القوانين مش هتتنفذ، اللعيبة هيبدأوا يتحركوا ومفيش حد بيقول لهم أنتوا غلطتوا أو ما غلطتوش. الصفارة مش بس بتعمل صوت، الصفارة دورها إنها تمنعك إنك تعمل أخطاء. اللعيبة دايماً وهم بيلعبوا بيبقى ودنهم مستعدة إنها تسمع صفارة الحكم. صفارة الحكم هي اللي بتعلن إن في كسر للقانون. ساعات كتير قوي قوي قوي بنعيش حياتنا وإحنا مش عاطين ودننا لصفارة الحكم، وساعات في ناس بتقفل ودنها إنها تسمع صفارة الحكم، وساعات في ناس بتسمع صفارة الحكم وتقرر تعمل عكسه. طبعا أكيد أنا مش بقصد قوانين كرة القدم، لكن أنا بقصد الصفارة الإلهية. الله دايما بيتكلم معانا وليه صفارة يقولي ويقولك أنت كده بتعمل حاجة غلط. أوامر الله ومبادئه قدام عينينا. أحبائي كلمة الله صفارة. اسمع الكتاب المقدس بيقول إيه في مزمور 119 وعدد 105. يقول الكتاب: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. في نفس المزمور وعدد 130 يقول كده: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. الصفارة اللي من الله ليا وليك هي اللي تخليك في وقت وانت بتعمل حاجة تقولك اللي بتعمله ده غلط. رائع يوسف وهو محطوط في التجربة، وزوجة فوتيفار بتشجعه انه يعمل الخطية، لكن قبل ما يتحرك كان في صفارة بتقوله اوعى يا ابني يا يوسف يا غالي عليا انك تكسر القانون، انا برفع لك صفارة وبقولك اللي هيحصل ده غلط. علشان كده يقف يوسف قدام الخطية وقدام الشيطان ويصرخ صرخة شاب طاهر يهمه قوي انه ما يكسرش القانون، ويقول الآية المشهورة: كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل في حلقتنا من برنامجكم كارت أصفر اللي عنوان حلقتنا صفارة الحكم. خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجكم كارت أصفر. وفكركم عنوان حلقتنا صفارة الحكم. حبيبي يوسف، ممكن أسألك، أنت عرفت منين إن ده شر؟ قال الصفارة بترن في ودني، وكلمة ربنا بتفهمني إن التصرف ده تصرف خاطئ. دانيال يمر بنفس الموضوع ويقول الكتاب عنه: وأما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس. يا نبي الله دانيال، عرفت منين إن دي نجاسة؟ صفارة الله في ودني. كم مرة الله عطاك صفارة في حياتك وقررت إنك تكمل وما توقفش؟ كم مرة الصفارة قالت لك ده غلط وسديت ودنك وكملت؟ على فكرة، حتى لو حققت هدف بعد الصفارة ما قالت لك ده غلط، الهدف ده هدف ملغي. علشان كده خلي صوت ربنا جواك، خلي صوت ربنا يرشدك، يعلمك في وقت فرحك ووقت حزنك. صوت ربنا يرفعك لما تقع، وينصرك وقت ما تكون ساقط في الأرض وواقع. خلي كلامه يرن في ودنك، خلي كلامه فارق معاك، علشان صفارة الحكم هي اللي بترشدك. حقيقة لو انت تحذيرات ربنا مش مؤثرة في حياتك، عايز اقولك كارت اصفر. الله بيقولك انا بديك صفارة انذار بعلم بيها عن خطأك، وعايز اقولك اعدل السكة اللي انت ماشي بيها. مش هتلاقي افضل من كلمة الرب كصفارة لحياتك. اسمع الكتاب المقدس وليه: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاوم بطرقه يموت. أقولها لك تاني: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاون بطرقه يموت. عشان كده بشجعك إنك تقرأ الكلمة، رددها، احفظها، نفذها. ولو الصفارة بتاعت ربنا مش في ودنك النهاردة، خد قرار وقول له: هقبل توجيهاتك وهرجع لك وامشي في الطرق اللي انت عايزني فيها. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه. وقتكم ده وقت غالي على قلبنا وعلى قلب ربنا. وقتكم يساوي عمركم. بشكركم لأنه بصدق إنه الكلمة تفرق في حياتكم. في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن ذكري. ربنا يبارككم، في انتظاركم في حلقات جديدة. أشوفكم على كل خير.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. النهاردة نحكي برضو عن تلميذ في اللاهوت بيكلم أستاذه وبيقول له في أديان كتيرة وكل دين فيه طوائف كتيرة، إزاي أقدر أميز الحق بين كل هذه الطوائف والأديان والأفكار المختلفة والمتنوعة؟ فالأستاذ قال له أنا أحكي لك حكاية، إنه إبليس خرج يتمشى مع واحد من أصدقائه، وهما بيتمشوا لاحظ صديقه ده إنه الراجل ماشي ولقى في حاجة في الأرض، فانحنى وأخذ هذا الشيء الذي وجده في الأرض. فبيقول لإبليس إيه ده اللي خده الراجل ده؟ قال له ده جزء من الحقيقة، أنا رميت له جزء من الحق أو من الحقيقة. فصديقه بيقول له طب ده ما يزعجكش أنت كإبليس، إزاي تدي له جزء من الحقيقة؟ قال له ده بالعكس، ده أنا ببقى سعيد جدا لأنه بياخد هذا الجزء وبيعمل منه عقيدة ضخمة تبين للناس إن هذا الجزء هو كل الحق، فبيخلي ليها فلاسفة وفقهاء ولاهوتيين ومؤسسات وموظفين وجيوش بتدافع عن الحق وتدخل في حروب، وده طبعا بيمنعه إنه يبحث أكتر من كده. قال له طب وإيه الهدف من اللي أنت بتعمله ده؟ قال له مش الهدف يا سيدي إنه ده مش الإنسان الوحيد اللي أنا أديته جزء من الحق، لأنه في ناس تانية أخدوا أجزاء وكل واحد خد جزء واعتقد إنه هو الحقيقة الكاملة، وبرضه عملوا مؤسسات وجيوش وابتدوا يتخانقوا مع بعض، هو ده الهدف، هي دي الفلسفة. قال له طب ما فيش واحد قدر يكتشف الخدعة دي؟ قال له في ناس اكتشفت الخدعة دي، إنهم لما لقوا جزء من الحقيقة ما حاولش إنه يحولها إلى عقيدة منظمة ضخمة، لكن أخذ الجزء ده وبدأ يبحث عن الكمال وابتدى يتكلم مع ربنا، وعارف إنه هو لن يصل إلى الكمال لأن الله هو الكمال، لكن ارتبط بعلاقة مع الله، وهذه العلاقة كانت بتنمو يوم عن يوم عن يوم، وهو تعلم إزاي يكون عنده عطاء غير محدود ومحبة بلا قياس وبذل للذات غير متناهي. وبكده الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني، إبليس بيقول له كده، الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني. إيه بقى النظرة الجديدة اللي احنا ممكن نشوفها من هذه القصة؟ النظرة الجديدة اللي نقدر نطلع بيها من القصة دي أنه مجموعة الناس اللي بيتخلصوا أو لا يتوقفوا عند الفرائض والصلوات وكل الأمور دي كأنها هي الوصول إلى الله، لكن يتجاوزوها إلى الله نفسه، هذا هو الحل الذي يقمع إبليس. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
3: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم، لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مرة عملت حفلة كبيرة عشان خاطر أعرض على الناس الإنجازات اللي عملتها. مرات كتيرة جدا بتكلم عن إنجازاتي وبيبقى هو تقريبا الإنجاز اللي بيحط لي قيمة، ولما يبقى في أوقات مش بنجز بحس بالإحباط وحس إن قيمتي تهزت. أكبر غلطة بنقع فيها أو بيقع فيها الواحد إنه يحط قيمته في الإنجاز، لأن الإنجاز ممكن يحصل النهاردة وما يحصلش بكرة. القيمة بتاعتي مش في الإنجاز. ناس كتيرة جدا أعرفهم بيعملوا حفلات عشان يعرضوا فيها إنجازاتهم في أماكن كتير. الإنجاز لما بيبقى هو الشغف بتاعي فيه، وده المستوى الثالث من مستويات التأثير. الإنجاز الناس بتحب وبتتأثر بشخص عنده نجاحات، لكن لما يبقى الشغف بتاعي بس في ان انا اعمل انجاز او يبقى هو اعلى حاجة او اعلى مستوى انا واقف عليه، بيبقى فيه مشكلة كبيرة. الانجاز بتاعي بيخليني احط قيمتي فيه وبيخليني اسحل الناس اللي معايا عشان خاطر احقق انجازات. المستوى دوت حلو ان انا اوصل ليه، لكن مش حلو ان انا اقف عنده، لان هو مش اعلى مستويات التأثير. تخيلوا كده واحد كل الشغف بتاعه انه يعمل انجاز، هيسحل كام حد معاه؟ مش هيراعي ظروف الناس، بالعكس هيكون متمحور حوالين ذاته، هيكون هو عايز كل الدنيا تمشي وكل الدنيا تدور في فلكه، ويبقى هو بس بيدور على نجاحه الشخصي. قد ايه الشخص ده هيكون اناني؟ على فكره المستوى ده اعلى من مستوى العلاقات واعلى من المركز اللي اتكلمنا عنهم في الحلقتين اللي فاتوا، لكنه ما هواش اعلى مستوى من مستويات التأثير. اوعى تحط امانك في الانجاز، لان الانجاز متغير. اي حاجه متغيره مش ثابته، ما تحطش فيها امانك ولا سلامك لانها متغيره. في اراضي بنقف عليها زي اللغم، وفي اراضي زي السوسته، عارفين لعبه الترامبولين بتاعت الاطفال، وفي اراضي ثابته. انا نفسي نقف اطول وقت ممكن من حياتنا على الارض في الاراضي الثابته. اوقات بنبقى واقفين على الغام، واوقات بنبقى واقفين على سوسته، حاجه متغيره. يا ريت ما نطولش في الوقفه في الحته ديت، نكون مركزين قوي ان احنا نقف على الاراضي الثابته. الاراضي الثابته ديت زي ما قلنا قبل كده، علاقتنا بربنا، علاقتي بأسرتي، علاقتي بمراتي وعيالي، علاقتي بالناس اللي في العمل، كل دي أراضي ثابتة أنا محتاج أكون مؤثر فيها وأكون واقف عليها. الإنجاز أرض جيدة لكنها غير ثابتة. عشان كده هو المستوى الثالث مش الرابع ولا الخامس. في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الرابع والخامس. أشجعكم تكملوا معايا. كان معاكم إيهاب ثروت في برنامج كاريزما.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

حزن أو دموع تتعجب نقائدين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن نوم الطفل الرضيع اللي في الشهور الأولى. بنلاقيه بيقضي فترات طويلة قوي في النوم، بينام حوالي 16 ساعة ومش بيميز ما بين الليل ولا النهار، وممكن في وقت تاني يكون صاحي قاعد يعيط بشكل هستيري أو بشكل غريب لأنه مش مرتاح. ممكن يكون شاعر بالجوع أو بالألم أو بالمغص أو بعدم الارتياح للجو اللي حواليه، وممكن يكون في أوقات تاني هادي ومشرق كده في نظراته، يقظ ومنتبه. والطفل في الحالة دي بيكون متغير، علشان كده لازم ناخد بالنا منه. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: اسمي يوكابد، يمكن هو اسم غريب شوية لكن معناه جميل، معناه أنت مجدي. أنا واحدة بسيطة كنت عايشة في مصر مع شعبي اللي كان مستعبد للمصريين. كانت ظروفي صعبة لأن فرعون أمر بقتل كل ولد يتولد لأي حد من شعبنا، وأنا ولدت ولد لكن كان عندي إيمان بالله وثقة فيه، عشان كده خبيت ابني 3 شهور من غير ما حد يحس، وبعدها فكرت أني أحطه في سلة وأسيبه في النهر. كان الأمر صعب عليا جدا لكن أعمل إيه؟ علشان كنت عايزة يعيش، ولما لقيته بنت الملك وأخدته بقيت أنا المرضعة ليه، وربنا حقق المعجزة وابني عاش، ولما كبر بقى شخص عظيم. عارفين هو مين؟ هو موسى، يعني أنا أم موسى.

يوكابد مش كتير بنعرف اسمها، لكن نعرف إنها أم موسى. شفنا قد إيه إيمانها بربنا وثقتها فيه، وكان عندها حكمة في التصرف، وده طبعا لأنها إنسانة ليها علاقة حقيقية بالله، وبتظهر العلاقة دي في وسط ظروفها الصعبة، عشان كده كانت بتتكل على ربنا بكل قلبها. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ينفع يكون عندي إيمان بالله زي يكابد، وينفع يظهر حتى في الظروف الصعبة اللي بمر بيها، لكن الموضوع يحتاج علاقة حقيقية بيني وبين الله، مش لما يجي وقت صعب وبس. فكري في وقت صعب مر عليكي، ويا ترى إيمانك بربنا كان شكله إيه؟ لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: قبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

يدفعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

لما شعب الله بيصلي، أوقات الله بيبعت مواسم للنهضات. ده حصل في شيكاغو من فترة طويلة، والنهضة اللي حصلت جذبت انتباه الإعلام. النهاردة هنتعلم أكتر عن ليه إحنا كشعب محتاجين نصلي بلا انقطاع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. تعالوا معانا لإصحاح 5 علشان نتعلم أكتر عن إزاي لما ربنا بيجي الناس هيصلوا.